0: Marie, come on.
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
1: فقط على إمارات FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

تبدأ تتغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة المارية.

صباح الخير يا إمارات الخير، يا إمارات المحبة. مستمعينا يسعد صباحكم بالخير. في بيوتنا في الإمارات في شيء يمكن نقول أنه يكاد يكون حاضر في كل بيت، علم يرفرف وصورة قائد. يمكن البعض يشوفها عادة، لكن في الحقيقة هي بالنسبة لنا مو بعادة، هي أكبر من عادة وأكبر من صورة وأكبر من علم، لأن العلاقة بين القيادة والناس هني في هذا الوطن ما انبنت على المسافات والبروتوكول والرسميات، انبنت على القرب. كبرنا ونحن نشوف قادتنا يزورون بيوتنا ويجلسون في مجالسنا ويسألون عن أحوالنا ويشاركون الناس أفراحهم ويقفون معهم بعد في الأفراح وفي الأحزان. عشان شي لما نقول نعلق صورة القائد في البيت، نحن ما نحطها لأنها صورة رسمية، نحطها لأنها تذكرنا بعلاقة عمر، بدفء، بمحبة، بانتماء. هذه العلاقة أساسها الثقة والمحبة والوفاء. والعلم يوم تشوفه يرفرف فوق البيت يحكي قصة وطن، وطن جمعنا كلنا تحت رايته، وكل واحد فينا يعرف أن له مكان في هذا الوطن، وأن هذا الوطن يعرف عياله، يلمهم في حضنه مثل ما نلمه في حضننا. ولهذا السبب وأكثر يبقى دائما الانتماء في الإمارات شعور نعيشه كل لحظة قبل ما يكون كلمات نقولها. صباح الخير يا إمارات، وطن إذا رفع علمه رفع معاه راسنا فخر وقلوبنا انتماء ومحبة، وإذا شفت صورة قادته تذكرنا أن أجمل ما في هذا الوطن، ولله الحمد أن قيادته دائما وأبدا قريبة من شعبها، والشعب دائما قريب من قادته. صباح وطن ما منه اثنين، صباح الإمارات. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله. اليوم الخميس 9/7/2026، ومتواصلين وياكم في مشوارنا الصباحي أحلى صباح. هذه تحياتي لكم، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة وعند الإشارة كالعادة نهدي ونقول صباح الخير على عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كعادة عبد الرحمن يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
3: صباح الله بالنور والسرور. صباح جميل لك ولجميع المستمعين من إذاعة إمارات FM. أتمنى إن شاء الله يوم جميل. ونطمنهم بعد نطمن المستمعين بأن الحركة انسيابية استثناء بعض الطرقات اللي تمركز على المداخل والطرق الرئيسية كالعادة مثل مقطع مصفح في اتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه وعلى سير مدينة خليفة وجسر شخصيات باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه السير مصفح ومن سلسلتنا خلف اتجاه المقطع وعلى شارع الشخصيات بالاتجاهين بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. ما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فالحركة انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن بعد صباح الأولى من طرقات العاصمة الضبابية.
2: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن وأكيد مستمعين الدرب السلامة وين ما كانت وجهاتكم.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند، دائما من في أكثر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: يومك ممكن يكون عادي،
6: الأهم
5: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
7: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله، يا مرحبا بكم، صباحكم الصباحي الورد بالتفاح. ما ادري في أطفال اليوم صبح عليهم ولا خذوا الإجازات وناموا كالملائكة ولكأنهم سهرانين طول الليل. يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله. فاطمة الزعابي، يسعد صباحك بالخير فاطمة، كيف أصبحتي اليوم؟ أبو عسكر، يسعد صباحك بالخير. أبو صقر، سوري، يسعد صباحك بالخير، كان خليت أبو صقر. حسو غرد يا كناري الصبح، الصبح الصبح حسو جربت تسكن عند العصافير؟ يعني مثلا عدال بعدال بعدال بيتك تكون في شيره كبيره، وهالشيره ما شاء الله فيها وايد اعشاش عصافير. تدري شو اللي بقول لك يا بس ما احس ان ازعج جيره العصافير. انا عاشرتهم سنين ومنين، ما ادري ليش يقومون الساعه 3 في الليل وشو عندكم، يضربون يجهزون اغراضهم متري ما اعرف، صح يغردون الصبح لكن قبل تغريدة الصبح شكلهم يعانون مثلنا عشان يوعون عيالهم.

صباح الخير يا متيم. متيم العين، العين دار الزين، كل شيء في يد. كل ما الناس تقول لي أحب ريحة المطر، أنا أقول لهم أحب ريحة العين. أول ما تدخل العين في ريحة، ريحة يمكن شير زراعة، في من بعض منها ريحة الدخان مال الزراعة. والله في ريحة جميلة في العين. ما سوا في ساعة، صباحك بالخير، شهد صباحكم، سلامي على العين لأنها غير، غير ونص. العين دار الزين، وهناك في العين ترتاح القلب ويطمئن الفؤاد. سواف فديت العين وناسها. يا اليوم العين، العين، العين، لازم نمر العين اليوم والله. حتى إذا بس تمشي، تمشي من بوظبي للعين يكفيك هالدرب، تحس تجي بالسكينة بالاطمئنان. يعطيكم العافية. ليش تجي الحسود؟ صباح الخير، شو هالاسم؟ صباح الخير، يعني أنت نقولك صباح الخير ولا الحسود نقول أعوذ بالله؟ شو نقول؟ حياك الله ويسعد صباحكم بالخير كلكم، حياكم الله. بخبركم شيء، أحيانا تمر مثلا مرحلة في حياتك، ما حد سكروا الباب عشان ما حد يسمع، تمر مرحلة في حياتك تكون فيها وايد تتذمر من الوضع، مو بعايب انك الوضع، سواء في العمل، في حياتك، يمكن اكثر تستوي في في في, في العمل. كل ما جت اداره مثلا معينه تقول يا ربي هذه أسوأ اداره، هذا أسوأ وضع. واحيانا تجي حتى لو انك ايجابي بس من داخلك تقول مو بافضل مرحله. عادي صح، مو بني السؤال، السؤال ليش بعد فتره ويمكن تروح المسبب للكدر تروح تقول لنفسك والله ما كانت ذيك المرحلة بهذا السوء، ويمكن شوي شوي تبدأ تقول لا مقارنة بشيء ثاني لا وايد كانت أحسن. زين ليش يوم كانت موجودة ما حمدت الله وقلت الحمد لله زينة؟ مريتوا في هالموقف ولا أنتوا خلاص من سلكت على طول forever؟ صباح السعادة جميع الوحدات، صباحكم خير. خلينا نشوف. هي وضعي، أيوة امسكي الدور فاطمة. صباح الفل من الذيد كتالوني، صباحك نور. مريتوا بهالمرحلة؟ ليش أحيانا نشتاق لفترة كنا وقتها وايد نتذمر منها؟ خلاص تذمرنا، تذمرنا وخلصت الفترة وراحت، تعال حين تشتاق لها. ها حد يقول هي يود مينونك عنيك اللي أين عنا؟ ما أدري، خبرونا مريتوا بهالشي، وليش ليش ليش ممكن اليوم تشتاق لمرحلة كنت وايد تتذمر فيها، كانت في وايد أمور مبعيبتنك فيها. الآن نبكي على الأطلال. خبرونا على إمارات اف ام لايف، على إمارات اف ام راديو، هي صح الموقع اسمه إمارات اف ام راديو لايف على التيك توك، أو عبر الرسائل النصية 3666. ولماذا الآن أنت تتذكر مرحلة كنت تتذمر فيها وايد، الحين تذكرها بكل خير لو تشتاق لها بعد؟

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

0: نقول صباح الخير من جديد، يسعد صباحكم مستمعينا وحياكم الله. الحين اخذتوا الاجازات ولا مداومين تسمعونا وانتوا رايحين الدوام؟ طلعت الشهايد ولا بعدها
1: الصدمات؟
0: اكثر حد يصدمنا هذا اللي كل مره شو كيف كان الامتحان؟ سهل، وما كل شيء عرفته موجود، كل شيء درسته في الامتحان. ويت استانس، تطمئن انت، يطمئن فؤادك. لكن اللي عندهم خبره في هالسوالف، من يقول كل شيء سهل هني يبدا مجربين احنا سالفه السهل. وفي طلاب سبحان الله كل شيء عندهم يعني تلك الهم، صعبة المادة، وايد صعبة، وايد يبالها تركيز، وايد معلومات، وايد أشياء، ويتشكى يتشكى يتشكى. زين وآخر شيء مسكر الدرجات كلها، يعني ما عليه هذا أهون، ينكد على اللي حوله بس في النهاية يبسطهم، لكن في ثاني اللي مريحهم طول الوقت وبعدين بوف يويهم المفاجأة. الله يوفقهم جميعا يا رب. عدنا ها الجاسي بعد، ما في درجات، ما في شهايد الحين. اوكي استادس للاخبار الحلوه. ام طلال يسعد صباحك بالنور. عليا يا صباحك، صباحي صباح السعاده. حسوا ذكرتني كان في مسلسل سوري قبل اسمه اللي كان فيه دوريد لحام، حسوا شيء على نفس الوزن. يلا تذكروا عاد، كان مسلسل كوميدي. انزيم الحين يوم قلت تذكروا تذكرت انت، اصلا انتم ممكن ثلاث تبعكم ما كان مولود وقتها، بس يلا مالي. انزين كنت اسألكم، اكيد مريتوا بهالمرحلة في في في وقت معين، مرحلة في حياتكم كنتوا وايد تتذمرون من هذه المرحلة. هي تستوي في البيت، بس يمكن أكثر مثال واضح خاصة الحين إحنا أول الصبح وأنتوا رايحين دوامكم بتذكرونها، كانت في مرحلة معينة في حياتكم الوظيفية، يمكن مرحلة معينة كنتوا وايد تتذمرون بعيبكم القرارات، الأجواء، أي شيء، يعني كان في وايد سبب للتذمر. ولكن بعد فترة الحين صرتوا يوم تذكرون هاي المرحلة والله تذكروها بشوق، تشتاقوا لها. ايوه كانت بعد، يعني تبدا هني الواحد يخرج من الدائره ويشوف المرحله ككل بصوره كامله كيف كانت في هاك الوقت. زين اوكي، انا بخبركم تحبون اللون الوردي، تحبون اللون الوردي قلتوا شو تحبونه؟ صباح الورد. باوزير يسح صباحك بالنور. باوزير تحب اللون الوردي؟ لا على طول فاطمة. زين سمعوا، ترى هذه لها علاقة باللون الوردي. يقولكم ذاكرتنا ما تحفظ الماضي كأنها سجلتها فيديو وما في شيء يتغير فتعيد اللقطة بالضبط، أو تعيد، لا ذاكرتنا تحفظ الماضي وكل فترة يوم تتذكره تعيد بناء مرة ثانية، مع مرور الوقت يخف تأثير الضغط والسترس اللي كان أنت تحس فيه يوم كنت عايش هذه المرحلة. فهني يوم راح الضغط النفسي، يوم راح السترس، شو تتم اللحظات الحلوة أو الأشخاص أو المشاعر المرتبطة بهذه المرحلة. حتى ذاكرتنا والله إيجابية. علم النفس يسمون هذه الظاهرة أيوة، اللي ما يحب الورد يعد كيفكم، هاي موجودة. باوزير صباح الورد يقول هذه المرحلة اسمها التذكر الوردي. الوردي كل شيء وردي جميل، هي العواصف والكوابيس راحت. وفي هالمرحلة بالتحديد ليش يسمونها التذكر الوردي؟ لأن الإنسان بطبعه رب العالمين رحيم بعباده، فيميل الإنسان إلى أنه يتذكر الماضي بصورة أجمل من اللي عاشه فعليا في هاك الوقت. وهالكلام يعني من راسي أقوله، ترى هذا الكلام في جامعات درست هالموضوع وشافت أن الناس بعد انتهاء التجارب الصعبة غالبا ما يتذكرون الجوانب الإيجابية أكثر من السلبية. يقولون شي بعد انتهاء التجارب الصعبة غالبا لا يتم تذكر الجوانب الإيجابية أكثر من السلبية، هذا الاعتقاد. لكن لكن كانوا داخلين الدراسة بهالاعتقاد، لكن فاجأتهم الدراسة أن البشر، نحن البشر نشتاق للمكان، نشتاق للزمان نفسه، ويمكن للأحداث الحلوة اللي كنا نعيشها. يعني الأشخاص اللي كانوا معانا نحس بالحنين تجاههم، نذكر شعور أمان حتى لو كان هذا الشعور بسيط جدا، أو الحنين لأن المرحلة العمرية هذه انتهت بحلوها بمرها انتهت، فيكون شوقنا لهالمرحلة العمرية، إحساس بأن المسؤوليات كانت أقل ذيك الفترة. وأحيانا الحنين يكون أنك تقارن الماضي، المرحلة اللي كنت تتذمر منها هي الحين أنت تتمناها المرحلة هذه، فيكون الحنين مقارنة بالحاضر. فإذا كان الحاضر يمكن فيه ضغوط كثيرة، شفت أنتوا المرحلة يوم نتذكرها، نتذكرها بس بدون الضغوط، أي شيء نتذكره بدون الضغوط النفسية جميل، فهو يكون خلاص راحت الضغوط وتمت ضغوط الحين، فمن شيء نحس أن قبل كان أحسن، لأن للحين نحن حاسين بضغوط الآن ونسينا الضغوط النفسية اللي كانت هاك الوقت. يبدأ العقل ينظر إلى الماضي وكأنه كان أسهل، حتى لو كان وقتها صعب ووقتها كنا نتذمر منه. يعني شوفوا يوم تفكرون فيها الشيء كله، هذه رحمة رب العالمين بالإنسان، إنه يمكن إحنا ما اشتقنا للأيام نفسها، لكن اشتقنا للشخص اللي نحن كنا عليه في ذيك الفترة، أو للمشاعر اللي حسيناها في هذيك الفترة. فمن شيء ولا تقعد وايد تتذمر الحين، عشان حد من بيكون حد عدالك سمع فقرتنا اليوم في أحلى صباح بيقولك ها الحين مشتاق لها المرحلة هذه، راك أول تتشكى منها. عموما طمن، هذا سلوك بشري طبيعي، أي شيء تشيل منه الضغط والسترس راح تتقبله.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

مستمعينا يسعد صباحكم بالخير، وبخبركم عن أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% لـ90% على الأثاث والإكسسوارات لفترة محدودة. تقدرون الحين تسوقون في أي من فروعهم أو من خلال موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. عندي سؤال، يعني سالفة، يعني تيب سالفة، يعني أنتم من الناس اللي عادي تعلقون في ناس عندهم، خاصة اللي أشرف على مراحل البنى، هذا أكثر واحد قلبه يعوره لو بدق مسمار في الطوفة، بتعلق لوحة، بتعلق شيء قلبه، أي قلبي، لا لا لا، تحبون تعلقون في الطوفة لوح معينة، ديكورات معينة، ولا من الناس اللي تخاف؟ تخاف خلاص، على فكرة حتى لو علقت وطاح المسمار عادي، بكل سهولة تقدر تصلح المشكلة، هي عقدة نفسية.

شوف شو أول الصبح قلت يمكن ما في بيت من بيوتنا يخلى من صور قادتنا، وفوق البيت العلم، علم الإمارات الغالي اللي يرفرف. لكن هل أيضا تحبون أنتم الناس تحبون تحطون ديكورات تعلقونها في الطوفة، صور خاصة يمكن في الغرف الشخصية أو في الأجنحة الشخصية مو مال الضيوف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي. علي يا علي روح بيها الجمل يا علي. تعرف الأغنية هذه يا علي؟ قبل ما تنولد بوايد يمكن. أوكي، صباح الخير وعليكم السلام الزعيم، يسعد صباحك الزعيم. صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل، يومكم جميل بإذن الله. الله يمحلى صباحك يا الزعيم، يسعد صباحك بالنور. تعلقون على الشيء؟ أيوة عرفت هالغنية. زين، صباح الخير رسام تشكيلي، يا صباحك الصباحي. شو بترسمين لنا لوحة؟ شو بترسم لنا لوحة؟ عشت أيوة هذه أنا بس خلاص. أوكي كيف ما راح نسوي كوثر؟ عندي سؤال تقني بعد شوي. كونفير نشوف. زين، للحين تذكرون ذكريات مراحل معينة في خاصة يمكن أكثر شيء في بيكون في الدوام، مرحلة معينة في الدوام، إذا في حياتنا العادية يعني أعطوني أمثلة وقتها كنت وايد تتذمرون من هالمرحلة وبعد ما خلصنا. أكبر مثال المرحلة اللي كنا وايد نتذمر لما كنا عايشينها وكانوا يقولوا لنا باكر بتذكرون هالمرحلة وبتشتاقون لها، وإحنا نقول مستحيل أبدا لا يمكن كلا البتة، مرحلة الدراسة. أعتقد كلنا سمعنا هالكلمة في مرحلة الدراسة، يوم نتشكى من الدراسة والضغط والامتحانات والقوم الصبح. كان يقولكم لا، هذه أجمل مرحلة في حياتكم بتذكرونها، هذه المرحلة اللي بترجعون لها بالحنين. وحين نقول لا أبدا لا يمكن، لكن الحين تقولي ها هاي المرحلة ما كان فيها لا تحمل هم ولا مسؤولية، اللهم مسؤولية دراستك، تاكل وتلعب وتدرس وتنام، تاكل وتلعب وتدرس وتنام. صحك مرحلة الدراسة إيه أبا وزير، أكثر مرحلة تذمرنا منها وكنا نستغرب يوم يقولوا لنا باكر بس تفتقدون هالمرحلة. لا ما بنفتقدها، وإذ بنا نفتقدها. في قلبي كلام وايد لازم أسكت، عيل أنا لازم أعلي الفلتر. من المغرب العبديل، يسعد صباحك بالخير، حياك الله أهلنا وأحبابنا في المملكة المغربية، صباحكم الصباحي. لا تحاول، لا دمان أنت علي على مراحل التذمر الحين تقول وين كانت أحلى أيام، بس الحق على البصمة الحين تراك. عمران الجعفري يسعد صباحك بالخير يا عمران، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمران، سؤالنا كان اليوم أول الصبح كان عن ليش أحيانا نشتاق لفترة في حياتنا كنا وقت هالفترة وايد نتذمر منها، ولكن الحين صرنا نشتاق لها وما عندنا نفس التذمر منها، بالعكس يمكن نحن لهذه الفترة. باوزير أيوة أم الدنيا، بنصبح على كل الدنيا من مصر يا عمران، يسعد صباحك بالخير. باوزير مرحلة الدورات التدريبية الطويلة، مرحلة الدراسة، أيوة تتذكر إحساسك الصبح يوم تقوم قبل الفير عشان

0: تدرس شيء ما درست من في الليل، قلت بنام وبقوم من وقت واصحى. بعد في بعد سلكت اول اللي يحطون الكتاب على راسهم على اساس المعلومات يعني بتتسرب لمخنا ونحن نايمين. فاطمة تقول لان الانسان يعتاد على النعم فلا يدرك قيمتها الا بعد ما يفقدها. الله يديم علينا يا رب العالمين وعليكم نعمه ولطفه ورحمته يا رب العالمين. فاطمة لان في الوقت هذا اللي انت كنتي تتذمرين من هالمرحله او مبحبتنا او شايله همها في المشاعر، فالمشاعر تطغى 70% على احساسك بهالوقت بهالمرحله اللي ولد التذمر والضغط الكبت الانشغال المسؤوليات. لكن بعدها الذاكرة تحتفظ بالأحداث ولكن تمسح الكثر. ما أدري تغني ولا تنادي لي. أوكي بروح بس نحتفظ الذاكرة تحتفظ بالأحداث والمعلومات ولكن تمسح المشاعر، فتكون المشاعر حيادية، فمن هني ترجع تتذكر هذه المرحلة بحنين، ويسمونها في علم النفس التذكر الوردي. هيا يا كوثر.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&UAE دايما في اكثر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والاطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقه الاطفال مجانا الان عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: لا ينافس شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.

نقول صباح الخير من جديد مستمعينا، متواصلين وياكم من استديوهاتنا في إمارات اف ام، واحلى صباح وياكم يرافقكم لما توصلون الى وجهاتكم سالمين باذن الله. وياكم في هذا الصباح انا شمس السعدي، ومن الاخراج كوثر احمد. هي خلوا الذكريات خلاص، الحين بننتقل لشيء ثاني، شيء ثاني تستعدوا له، خاصه لو مجهز شنطتك ومتجه للمطار. بخبركم اليوم أو نحن مع بعض بنتكلم، وأنا بذكركم وتذكروني شو الأشياء اللي أو أكثر الأشياء اللي يتركها المسافرين ينسونها في الفنادق. الحين مو وقت تتحسر على شيء نسيت أو خلاص، الله يعوضك خير. لكن في على فكرة في أشياء منتشر عالميا، هذه أكثر الأشياء، الساعة اتش على طول، البطاقة، بطاقة شو، جراباتي، جراجاتي، شو جراجاتي، فسر سبتايتلز، واير الشاحن، ايه هذا واير الشاحن، اخ اخ، والسماعة، الباور بانك، كلكم تنسون تاخذ النعال مع الاوتيل، اخذها ما حد تراها حقك تقدر تاخذها، بس في ناس ثانية تاخذ الاباجورات وتشيل اللمبات، الجرايد فتحوهم، ناس معروفين. موبايل اوكي، النظارة، طيب امورك سهالات، رسام تشكيلي تنسى رقم الغرفة، بسيطة ترجع الريسبشن بيذكروك. صباح الخير من نينوى الحدباء، يسعد صباحك يا ابو مصطفى. ايوه اعطينا اعطينا اعطينا اعطينا، استعدوا. دم دم. تستعدين؟ وقبل ما تقلع الطيارة، وقبل ما تطلع من الأوتيل وتفكر انك خلاص جهزت اغراضك ويا السيرفيس وشال الشنط مالتك، خذ لك دقيقتين، دقيقتين يرحمونك من عذاب السنين، دقيقتين شيك ورا كل شيء في غرفتك. انزين احيانا الناس تسافر وتطلع من الفندق، الحصل مال الطياره والمواعيد الطياره خاصه خاصه خاصه

لو عندكم يهال في ناس أنتم مسؤولين عنهم وتذكرونهم، فأنت أحيانا تسقط سهوا منك أشياء أنا باك تتحسر عليها. ها نادوا على رحلتك، استعد. نباكم دائما يوم تسافرون ترجعون بالذكريات الحلوة والصور الحلوة، ولا تنسون وراكم أشياء مهمة في الغرفة خصوصا مع موسم السفر والإجازات. على فكرة تقول أقسام المفقودات في الفنادق أن بعض الأغراض تتكرر بشكل لافت بين النزلاء، وأولها مثل ما قلتوا جواز السفر أو المحفظة. كان تلحق أنت وراء شاحن التليفون، أهم شيء شاحن التليفون تحطه وأنت ناسي جواز السفر أو المحفظة. أكثر الأشياء اللي تسبب قلق للمسافرين أو بعض المسافرين يتركونها داخل الخزنة. داخل الخزنة حبيت مأمن وحاط أمورك في الخزنة بس مروح ومخلي الخزنة، أو في درج الطاولة الكوميديين وما ينتبهون إنك ما تنتبه إنك نسيتها إلا لما تسمع رنة المطار. رنة المطار توش عطيت فيني واحدة تي مع تأنيب الضمير. أوبس من تسمع الرنة، أوبس نسيت. شو نسيت؟ نسيت الجوازات، نسيت المحفظة، نسيت العطور. رايح ومتشري هالعطور الحلوة الجميلة وحطتها يمكن على طاولة الحمام، طاولة الزينة أو التسريحة، وبعد ما رتبت الشنطة بسرعة وقبل ما تمشي مشيت وهي على الطاولة، انت شايفها على الطاولة لأنك حاب تتعطر فيها قبل ما تنزل. زي تعطرت فيها حطها في الشنطة، لا ما ذكرتني حتى ذكرتني اتعطر. مرة ولدي ساير اسبوع بطولة شطرنج، حبيبي الله يحفظه يا رب، عمره 10 سنين ناسي نص ملابسه. اي هذه هذه هذه مشكلة الامهات بعد، لازم احيانا نحط الثياب في الشنطة. اي هو يشلها، ليش شليتها؟ عشان تاخذوا لي من هناك ثياب جديدة. ما عليكم صغار بس مو بهينين يفكرون ترى. واحدة واحدة واحدة سريعة واحدة سريعة ميوت واحدة سريعة أوكي. كيف واحد كم بيركز زين. شيء ثاني العطور، العطور واحد يعور قلبه يوم ينسى العطور. الأجهزة الإلكترونية تليفوناتكم، السماعات، أول شيء السماعات، السماعات وايد ننسى السماعات، السمارت واتش، الايباد، نعم غالبا الايباد تحصلونها عدال السرير او تحصلونها تحت المخدة وعليها الكفر، انتوا شفتوا ورحتوا، فانتبهوا دائما تشيكوا عدال السرير او على المكتبة اللي في الغرفة او حتى داخل الدولاب. البنات الملابس والاكسسوارات، تدرون شو الملابس اللي تكون معلقة وراء الباب في الحمام، متعلقة على الباب أو في الخزانة متعلقة تنسونها. أحيانا الكيس بكبرة، الكيس اللي رحتوا سويتوا الشوبينج فيه وموجودة في الثياب الجديدة، هالكيس يتم في مكانه للذكرى الخالدة تنسونه. النظارات الشمسية، السناكات في الثلاجة، هينة السناكات في الثلاجة يا واز، هينة. دخان أحسن أنك نسيت الدخان يا رسام تشكيلي. أيضا من الأمور اللي ممكن ننساها الساعات، الأدوية، أيوة مستحضرات العناية، هاي الأشياء تنسى أكثر في الحمام أو في الثلاجة. وأحياناً ترى في نظام في الفنادق وبعض الطيرانات، بعض الطيران مو بنحن الحمد لله، بس في ذكر في دول عندها الطيران مالها بمجرد ما ريلك تخطي برا الطيارة
لو الطيارة واقفة تذكرت ان انت نسيت شيء مو في الفندق في مقعدك في الطيارة، يقولك خلاص بح، فانتبهوا من هالشيء قبل ما تقوم شيك على المكان اللي انت قاعد فيه. يقولكم ان غالبا هذه الاشياء اللي ينساها الناس يتم التخلص منها لاحقا طبعا بحسب أنظمة الفنادق إذا ما طالب صاحبها بيها، يعني نسى ومر يوم يومين خلاص راحت. الغريب أن المفقودات مو بس هذه الأشياء، يقولكم بعض الفنادق عثرت على مجوهرات، ساعات فاخرة. ليش ساعة فاخرة مسافر فيها؟ ساعتك الغالية ليش مسافر فيها؟ خليها هني أأمن، خلها هني، خلها في بيتها. أو أجهزة مثل ما قلنا الكمبيوتر، الآيباد، لابتوبس، وأحيانا مبالغ تتركونها في الخزنة وتنسى تفتح الخزنة، أو تفتح تأخذ الجواز وتنسى الفلوس. عشان شي دائما النصيحة دائما وأبدا قبل ما تسجل خروج خذوا دقيقتين بس، هاي العادة غالبا بتكون عند الأمهات، خذوا دقيقتين جولة أخيرة في الغرفة، افتحوا خزانة الملابس، افتحوا الأدراج، شيكوا على الحمامات، الباب اللي وراء الحمام، العلاقة تحت السرير، تحت المخدات، بين المرتبة والسرير شيكوا، مكان الشواحن، شاحن التليفون، في البلكات اللي في الغرفة شيكوا عليها. وهالدقيقتين بس يمكن راح توفر على المسافرين ساعات من القلق وأيام وليالي من الندم، وأيضا بتحميك من فقدان شيء قيمته أكبر من يمكن الرحلة بكبرها. بس وسلامتكم، انتبهوا على أغراضكم. الحين عرفنا أكثر الأشياء اللي ننساها. سلامتكم.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

إذن ناخذ أبرز عناوين صحيفة الاتحاد وبعدين برجع لكم وتعليقاتكم على الأشياء اللي ننساها. نشوف صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية مستمعينا، سمو الشيخ محمد بن راشد: الإمارات واجهة عالمية للاستثمار والفرص، والدولة في المرتبة التاسعة عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر. سمو: وهدفنا 240 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا. الإمارات جعلت من الطموح واقعا ومن الفرص إنجازات. 65 ألف فرصة عمل وفرها الاستثمار التأسيسي في عام 2025. وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 177.3 مليار درهم. وبتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد، البحرين تستضيف كأس الإمارات العالمي للصقور ديسمبر المقبل. وتجمع الإمارات والبحرين علاقات أخوية وتاريخية متينة وتعاون مستمر. والخارجية تتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام السويسري. وتخريج 30 منتسبا من القيادات في النيابة العامة بدبي.

حميد بن راشد وجه بتكثيف جهود الأعمال الخيرية العالمية في سوريا وتقديم الدعم للأشقاء وتعزيز رسالة الإمارات الإنسانية. حمدان بن محمد استقبل 4 طلاب إماراتيين متميزين من مدارس دبي، والعقول المبدعة ثروة حقيقية للأمم. الوطني الاتحادي يوافق على تعديلات مشروعي قانون مكافحة الأمراض السارية والتراث الثقافي وحماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بكافة أنواعه وإدماج التراث الثقافي في خطط التنمية المستدامة. المشروع حدد اختصاصات وزارة الثقافة بالتنسيق مع السلطات المختصة. وخبراء وبرلمانيون دوليون تعزيز الأمن الفكري في مواجهة الإسلام السياسي. الإسلاموية مشروع سياسي يوظف الدين لتحقيق أهداف أيديولوجية. العربي للطفل يبحث جاهزية مشاركة 54 طفل وطفلة في برنامج متكامل ورصد التحديات المعاصرة التي تواجه الاستقرار الأسري. أيضا مستمعينا من عناوين الاتحاد، إكسبو أصحاب الهمم الدولي يستعرض أحدث التقنيات المساعدة والابتكارات الدامجة، وتقام دورته 8 في دبي 19 أكتوبر المقبل. وفي نفس السياق، أحمد بن سعيد، دبي ضمن المدن الرائدة عالميا في مجالات سهولة الوصول والتنمية الشاملة، والمعرض منصة مثالية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الحلول والابتكارات. التقنيات المساعدة تمنح أصحاب الهمم القدرة على مواجهة تحديات الحياة. وأيضا من عناوين، سعيد الهاجري، الإمارات تعزز مكانتها مركزا عالميا رائدا للاستثمار والنمو. وأيضا معليه، اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة نموه وازدهاره رغم التحديات الإقليمية والعالمية. 98% من الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات حافظت على استقرارها. ولتعزيز الحوار المباشر مع وسائل الإعلام العالمية، المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق سلسلة الاحتياطات الإعلامية الدولية. وصرحت بذلك منى المري قنوات حوار بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي لفهم رؤى واستراتيجيات دبي للمستقبل. واليوم بإذن الله وبحضور لطيفة بنت محمد، تحدي القراءة العربي يتوج أبطال نسخته 10 في الإمارات. 830 ألف طالب وطالبة خاضوا المنافسات في مشاركات قياسية، والإعلان عن الفائز بلقب المشرف المتميز والمدرسة المتميزة وتكريم صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم. طبعا هذه دورة 10 وتستقطب 40,286 مليون طالب وطالبة من حول العالم. اليوم رح يكون الإعلان عن الفائز عن الإمارات، نسخة الفائز عن الإمارات. ولدعم الاستدامة والتحول الرقمي، كليات التقنية وسيمنز تطلقان شراكة استراتيجية. أبحاث التكنولوجيا ممثلا وطنيا للدولة في مجلس العلوم الدولي، فيصل البناي الإسهام في صياغة حوارات مستقبل العلوم والتكنولوجيا.

0: قبل الهوى كنت أسألكم متى الشهادات والدرجات. متى متى؟ يوم الأحد بإذن الله. التربية ولمدة يومين حسب الصفوف. الأحد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026، وخصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المعلن عنه يوم الأحد الموافق 12 يوليو نتائج الصفوف الدراسية من الصف التاسع لين الصف الاثناش، على أن يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر ساعة 10 صباحا، ونتائج الصفوف من التاسع للهداش في الساعة 12 الظهر. أيضا خصصت يوم الاثنين الموافق 13 يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن. وأيضا مستمعينا، الإمارات الصحية في حوار للاتحاد منظومة رقمية وتشغيلية متقدمة لحجز المواعيد. انخفاض موعد العيادات الخارجية إلى 21 دقيقة، وتحديث مشروع أمل للمساهمة في توثيق الزيارة الطبية. ضغط الأقران، وما زالت دولة الإمارات وأنشطة وفعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات. صحيفة الاتحاد اليوم تناولت موضوع ضغط الأقران مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان، توحيد الصف لاستئصال الآفة، وتركيز على تمكين الأسر من مهارات حماية أبنائهم، وتنمية شخصية المراهق المتوازنة والقادرة على اتخاذ قرارات سليمة، وتقديم برامج توعوية مدروسة لاستهداف الشباب والمراهقين. الله يسلم جميع أبنائنا يا رب. إنجاز المسح الميداني لرسم خرائط موائل المحار، ترسيخ مكانة أبو ظبي في الحوكمة البيئية البحرية، وتعزيز مسؤوليتنا في حماية البيئة البحرية واستدامتها لأجيال. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورليه جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

حياكم الله مستمعينا. وقبل قبل الجرايد العناوين اليوم كنا نتكلم على أكثر الأشياء اللي ينساها المسافرون في الفنادق أثناء مغادرتهم للفندق، وقلنا أكثرها تليفونات، ورقم واحد السماعة، الشاحن، آيباد، يعني قلنا أشياء شيء تنسونها. بس خلينا نتوقف المرتبة الأولى لأغرب الأشياء اللي وصلتنا. أقول اسمك ولا ما أقول؟ كتالوني، صباح الخير يا كتالوني. نسيت زوجتي في المول، هي في الشوبينج، بس يوم جلست في السيارة شفت شنطتها. هاي شنطة مو غريبة علي، هاي شنطة، أوه هاي شنطة، آه شنطتها

وبعد مسافرة مستمعة عزيزة عندنا مسافرة كانت راجعة من السفر في مطار أبوظبي وعندها الله يحفظهم يا ربي وبارك لها في ذريتها 9 أبناء وكان عندها فوق 15 أو 16 شنطة كبيرة شنطة وأغراض وكياس وثلاث سيارات يعني من أهلهم جايين غير أهلهم بعد الجايين يستقبلونهم في المطار. فقالت تميت أحط أرتب الشنط على السيارات وخلصنا ووصلنا البيت وكنت شايلة هم وايد شنط عندنا وما شاء الله أهلي كلهم قريب وبعيد كلهم جايين يستقبلونا مستانسين. ويوم وصلنا البيت أأمن على الشنط كاملة موجودة، أأمن على عيال نصهم محد يمكن في سيارة فلان، لا في سيارة فلان، لا ردوا المطار حصروهم في المطار مع رجال الشرطة في المطار واحد ينسى عيال الله يهدأكم بسم. واحد اثنين ثلاثة أربعة ناسينهم هذول حصلوا المراكز الأولى في أكثر الأغرب الأشياء اللي ممكن ننساها مو في الفنادق في الحياة. أحيانا من كثرة الأغراض تنسينا أصحاب الأغراض. زين سهر الليل يسعد صباحك بالخير يا سهر الليل فاطمة، يسعد صباحك، سويت لنا دعاية حلوة إن شاء الله ننشرها لكم. إقلاع طائرة، إقلع معانا نحو صباح أجمل أحلى صباح، ممر السعادة تسمونه. فايز عامر الكثيري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا صباح المسك والعنبر والفلي والياسمين والكادي، يسعد صباحك بالخير والنور والسرور يا فايز. هي جي جي يا ننوه مسكينة بتدور العيال ولا بتدور الشنط ولا بتدور الناس اللي هي يستقبلونها ولا السيارات اللي بتحمل عليها الأغراض. بس يعني قبل كانت الدنيا أماني، حتى تحاول تضيع ولدك تحصله ما في مجال. الحمد لله. الفكرة هاي صفة جميلة، هاي واحدة من النعم اللي نحمد رب العالمين عليها. أنا مرة نسيت محفظتي في مهرجان كبير كنا نغطيه، عادي بعد ما خلصت تصوير وكل شيء أوه محفظتي والله رحت حصلتها في نفس المكان. الله يديم علينا الأمن والأمان، والحذر واجب طبعا أكيد. زين بروح لفقرة تدري، واليوم بنتكلم على الناس اللي يفضلون الكتابة أكثر من المكالمات. موجودين اليوم بنتفهم مشاعركم وبنعرف ليش نتصل فيكم بدل ما تردون تكتبوا لنا مسج.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: حصري بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: صباحكم بالخير وحياكم الله. شهر الليل لا تيأس، فالشمس تغيب كل يوم لتشرق أجمل في اليوم التالي. سعد صباحك ومساك، وأنا عارف الحين مساك بعدك في كندا، كلمنا من كندا شهر الليل. اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم الساعة 12 منتصف الليل، قلوبنا كلها تحتفل لأسود الأطلس بإذن الله. نبات اليوم مستانسين، أتمنى لهم كل التوفيق. فاطمة، سألتكم قبل الفاصل، تدري ليش بعض الناس يفضلون الكتابة أكثر من المكالمات؟ وممكن يقول كل اللي في خاطره يعبر عنه بالكتابة، لكن يوم يتكلم يسكت. يقدر يعبر أكثر بالكتابة، ليش؟ يرن التليفون، تشوف الاسم وتقول بكتب له رسالة أحسن. أنت صف النية، مو يتهرب، هو يبقى يوصل أصدق المشاعر. فاطمة تقول أحيانا تكون المكالمة بحد ذاتها رسالة، وكأن المتصل يقول أبي أسمع صوتك، لذا لك قد يشعر بخيبة بسيطة يوم ما حد يرد عليها. والبعض يرى أن الرسائل توفر الوقت، بينما آخرين يشعرون أن المكالمة تحمل اهتمام أكبر. مو كل من يرد الرسالة بعد الاتصال غير مهتم، الأهم هو هل يعود ويتصل فيك بعدين ولا لا. زين، ثق دائما بأن الله يدبر لك أمرا لا تتخيل، فاصبر واحتسب. ساهر الليل فاطمة، في العلاقات القريبة أحياناً سماع الصوت يختصر صفحات من الرسائل ويمنح شعور بالاهتمام والاطمئنان. علي يسعد صباحك يا علي، يقول نفس الشيء في الإيميلات فلسفة، وفي الاجتماعات صمت مريب. إنزين، مع أن المكالمة يمكن ما تأخذ دقيقة، لكن الرسائل كثير من الناس يحسونها أسهل. يمكن تعرف هالشخص في حياتك، هذا الشخص اللي يفضل الرسائل على الاتصال. احنا ما اريد اكون منافقه يعني، بس يعني انا هذا الشخص. الغريب ان علم النفس يقول ان الموضوع غالبا ما له علاقه بالكسل ولا له علاقه بقله الاهتمام، بالعكس كثير من الناس يحسون ان الكتابه تعطيهم فرصة يرتبون أفكارهم قبل ما يعبرون عنها. لما تكتب تقدر توقف، تراجع وترجع تغير كلمة، أو حتى تمسح الرسالة وتعيد صياغتها. أما في المكالمة فالكلمات اللي تخرج من أفواهنا في لحظتها أو ما في زر تراجع، خصوصا في الزمن كل شيء نقدر نتراجع فيه إلا الكلمات المباشرة. في سبب ثاني، نعم في سبب ثاني، الرسائل تعطينا إحساس أننا نتحكم بوقتنا، نقراها ونرد عليها لما نكون جاهزين، أو يمكن نعيدها ونعيد نقراها، وكل ما احتجنا لهذه المشاعر نفتح الرسالة ونعيد نقرأ الكلمات ونعيش نفس الإحساس. الرسائل تعطينا التحكم في الوقت، نقراها ونرد عليها لما نكون جاهزين، بدل ما يقاطعنا رنين التليفون ونحن في شغل، في سيارة نسوق السيارة، أو حتى وإحنا قاعدين نفكر في شيء معين. وهذا ما يعني أبدا أن اللي يفضل الرسائل شخص انطوائي أو ما يحب الناس. أحيانا هو بس يعرف أن أفضل طريقة يوصل فيها اللي بداخله تكون بالكتابة. عشان شي بعض الرسائل تبقى في الذاكرة سنوات وسنوات، ولو بيمسح كل شيء في التليفون إلا هالرسالة يخليها ما يمسحها. لكن في كثير من المكالمات ننساها بعد ما نسكر الخط. هي سمعت أنا سمعت عن هالشيء. فوبيا التليفون، ناس تخاف ترد، تخاف ترد على التليفون، تتوتر بمجرد ما يرن التليفون. في ناس عايشة حياتها كلها تليفونها سايلنت وتثير حقد وغضب الآخرين. ليش دائما تليفونكم سايلنت؟ ليش؟ زين بعد أنتم بتتصلون فينا، نحن بعد ما برد عليكم. ليش ليش؟ الرسائل ميثة، يا ميثة يسعد صباحك، تقول الرسائل تعطيني توصيل المشاعر والفضفضة أكثر من التواصل بالتليفون أو الفيس تو فيس. يا ميثة يا ميثة، جيجي بعض الرسائل ممكن نعتبرها دليل. أحمد، يا أحمد صباح الخير يا أحمد، هذه نص رسالتك يا أحمد، وين باقي النص؟ خليني أبدأ من أول. جايز خير جايز خير جايز خير. الجاسي، الجاسي نفس الشيء، في الإيميلات فلسفة وفي الاجتماعات صمت مريب. جايز خير، اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، اللهم أمين. يقول يستطيع الإنسان أن يقاوم كل شيء إلا يعني الله يحفظ لك الوالدة يا رب العالمين ويطول عمرها، جعل تاج على راسكم يا رب العالمين. شمس سميتيني علي، ما علي اسمحي. الجاسي الجاسي، آسفة آسفة الجاسي، سميتك علي هاك اليوم سمي هاك اليوم، اعتذرت لي النقيب منصور المحمود، ما أدري كنت أقول له منصور الحمادي، خمس سنين أنا أتكلم معك اليوم الصبح. أعتذر أعتذر أعتذر الجاسي الجاسي. جيجي، الأسوأ شيء الشخص اللي يبعث مندوب يتكلم نيابة عنه، قد يكون عنده شجاعة الكافية، يمكن مشغول، يمكن ظروف. علي علي يقول مرات ما نفصل اتصال، يعني ما نفضل، أو مرات ما نفضل اتصال ولا رسالة، اثنينهم ها، حط التليفون سايلنت. جيجي بس الرسالة ممكن تنفهم غلط. أحمد أحمد يقول الرسالة ممكن تسبب ألم كبير، إيه ما تقدر تمسحها لأنه خلاص تمشي، عشان الرسالة تحتاج وقت تكتبها وتراجع نفسك. جيجي بعض الرسائل ممكن تعتبر دليل. جيجي دليل على شو بتزخين الحين؟ يلا نروح لفاصل صغير ولا نعود الساعة 9 بتوقيت أبوظبي.

عظيم وياكم من الساعة 7 صباحا وإلى الساعة 10 أصبحت 9:01. إنزين أخذ رأيكم في سالفة اللي يحبون يكتبون رسائل بدل ما يردون على الاتصال أو بدل ما يتصلون يكتبون مسجات رسائل نصية. البيجر جيجي البيجر، تذكرون البيجر بعد الاسم ثاني البليب البليب يرن قبل ما كان في قبل التليفون قبل الأنيس والونيس، تليفون السيارة نفس تليفون البيت كان شكله، وتليفون في شنطة سامسونايتي في شنطة فيها التليفون، تخيل يعني انت تليفونك اليوم عاد تحطه في مخبر، قبل كانت شنطة بكبرها تمشي فيها. رد على شو جديد ينذكر ولا جديد ينعاد؟ شو كان السؤال عشان أرد عليه من عيوني حاضر؟ إن شاء الله المتاح أكيد كثر راح تحط لكم الأغاني المتاحة اللي تطلبونها. فاطمة تقول بعض الأصوات تطمئن القلب، وصوت فاطمة واحدة منها. اي موجود الجاسي لحقت عليه، تليفون الكبير هذا نفس تليفون البيت بس كان نحط في السيارة، لا وتشي ترفع له سماعة وتتصل وتكتب الرقم وبعدين تحط السماعة، والله قصة كانت. زين كانت سالفتنا في ناس تحب تتواصل عبر الرسائل تتوتر من الاتصال، بعدين كستوالها موقف من كثر الاتصال استقبلت أخبار مثلا فخلاص من هاك اليوم ما تحب تستخدم الاتصال. زين لحظة كوثر بس بخبركم شيء سريعا سريعا سريعا سريعا. أوكي بتحطين أغنية سمعت لحظة بخبركم بس مستمعينا سريعا بقولكم عن بنك الإمارات دبي الوطني، بطاقتك الائتمانية الجديدة مع رصيد هلا يوصل 400 درهم أول ما يكون عندك البطاقة، هذا الرصيد مضمون 400 درهم من بطاقة الإمارات دبي الوطني وياجر الائتمانية اليوم وعبر الإنترنت، ورح يتم إضافة رصيد هلا الخاص بك مباشرة بمجرد تسجيلك. هالعرض ساري لين 19 يوليو وكل التفاصيل بتحصلونها في emersnbd.com/hellavoyager وتطبق الشروط والأحكام وعندك كثر.

0: فكرة
1: المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

اليوم في منا وفينا مستمعينا في مشاركة تاريخية تسجل لأول مرة، حلق فريق فرسان الإمارات في سماء الولايات المتحدة الأمريكية.

ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. شارك فرسان الإمارات إلى جانب فريق بلو أنجلز التابع للبحرية الأمريكية وطائرات من القوات الجوية الأمريكية في عروض جوية ضخمة شهدتها مدينة نيويورك وعدد من المناطق الساحلية. وسمعنا خلال الاستعراض رسمت الطائرات ألوان علم الإمارات في سماء نيويورك في مشهد لفت أنظار الجمهور، وأيضا نال إشادة واسعة من المعلقين الأمريكيين اللي وصفوا العرض بالدقيق والمحترف، وأكدوا أن الطيران بهذا القرب يحتاج لمهارة عالية وتدريب استثنائي. المشاركة ما كانت مجرد عرض جوي من فريق فرسان الإمارات، ولكنها كانت رسالة صداقة وتعاون تعكس المكان اللي وصلت لها الإمارات وقدرة كوادرها الوطنية على تمثيل الدولة بأعلى درجات الاحتراف في المحافل الدولية. وسمعينا فرسان الإمارات يواصلون اليوم حمل اسم الوطن إلى سماء العالم ليؤكدوا أن علم الإمارات أينما ارتفع يحمل معه الإتقان والثقة ورسالة سلام من الإمارات.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
4: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

حلوة الموسيقى. واليوم ما في موسيقى تصويرية كثر. اليوم في بالعكس مستمعينا اخترت لكم شيء. كل يوم نشوفه الحين طلعوا فوق بتشوفونا. طول عمرنا في حياتنا إذا طلب منا من ونحن صغار حتى نعلمها حق عيالنا، يعني إذا بترسم الشمس أول لون تختاره هو لون الأصفر. في رسوم الأطفال الشمس دائما دائما الشمس صفرة، إلا قبل ما نحن نفهمه يرسمها قبل في أي لون. في قصص الأطفال المرسومة شمس لونها أصفر، في رسوم الكرتون الشمس لونها أصفر، يوم نقول ورد أصفر على لون الشمس. لكن لو قلت لكم أن بالعكس الحقيقة مختلفة، في الواقع الشمس مو بصفرة أبدا ولا راح تصوب اللون الأصفر. العلم يقول أن لون الشمس الحقيقي هو شو تتوقعون؟ هي سالفة الشمس حمراء أبيض ميثة أحمر أحمد، ها لون الشمس شو؟ أبيض أحمر أخضر أزرق أصفر، لا قلنا أصفر لا. لون الشمس الحقيقي أو لون الشمس العلمي والواضح هو اللون يا ميثا صح، لا مزاجية مو بالبرتقالي، اللون الأبيض، لأنها تبعث جميع ألوان الطيف المرئي تقريبا. الشمس تبعث هذه الألوان، ولما تختلط هذه الألوان مع بعضها يظهر الناتج اللون الأصفر الأبيض. وي أبيض لما تختلط كل ألوان الطيف المرئي فاللون اللي يكون يفوز ويظهر هو اللون الأبيض. يعني يوم نشوف الشمس في العلم الشمس لونها أبيض، ولو كنت تشوف الشمس من الفضاء يعني خارج الغلاف الجوي راح تشوفها بلونها الحقيقي، راح تشوفها بيضاء ساطعة. إذن ليش نشوف الشمس لونها أصفر؟ ليش ولماذا؟ السبب مو في الشمس، السبب في الغلاف الجوي اللي يحيط بالأرض. أثناء مرور ضوء الشمس يتشتت اللون الأزرق أكثر من بقية الألوان، فلما يتشتت اللون الأزرق الناس اللي يستخدمون الأدوبي فوتوشوب والألوان يعرفون، لما يتشتت اللون الأزرق أكثر يتمشوا اللون الضوء اللي يوصل عيوننا، والضوء اللي يوصل عيوننا في نظرنا يكون مائل إلى الأصفر. ولما في الشروق أو في الغروب يقطع الضوء مسافة أطول ترى لما يوصل للغلاف الجوي، ولما يوصل للغلاف الجوي في هذه الأوقات الغروب والشروق يتشتت أكثر وأكثر وأكثر اللون الأزرق. عشان شي أحيانا نشوف الشمس لونها مثل ما قلتوا برتقالية أو مثل ما قلتوا حمراء، لكن الواقع أن هي لونها أبيض. والأجمل من كل هذا أن بعض الدراسات وجدت أن أعلى شدة في طيف ضوء الشمس، يعني لو بحط جهاز يقيس الأطياف، أنا قلت لكم كل الألوان أطياف الألوان الشمس ترسلها للأرض، لكن لو بنقيس زين من كل هالألوان شو أكثر لون قوي تردده قوي، راح يكون مفاجأة، لا أصفر ولا أبيض. أعلى شدة في طيف ضوء الشمس تقريبا في اللون الأخضر، يعني عند مو بلونها أخضر لكن الأقوى في الأطياف هو اللون الأخضر، وهذا اللي يخلي البعض يعتقد أحيانا أن الشمس خضراء. الشمس خضراء لكن يمكن خضراء مو بدقيقة جدا، الشمس ما تبدو خضراء وإنما الواقع أن ذروة إشعاعها يكون في الجزء من الطيف اللي لونه أخضر، ويتم لونها الحقيقي بالنسبة للعين البشرية أبيض أصفر ولا أحمر ولا برتقالي. وإذا أحد سألك بعد اليوم شو لون الشمس لا تستعجل وتقول صفرة، لأن الإجابة الأدق علميا هي أن الشمس بيضاء لكن غلافنا الجوي هو اللي يغير الطريقة اللي نشوف فيها ضوء الشمس. تا تا تا تا تا. وسلامتكم.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
1: سمعنا بخبركم عن الجاليريا جزيرة الماريا، استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تونز في الجاليريا جزيرة الماريا من 10 لين 19 يوليو. تقدرون تنضمون لفريق لوني تونز مع باكس

باني ودافي داك، وقابلوا أيضا الشخصيات الكرتونية واستمتعوا بالتحديات الرياضية. كل التفاصيل بتحصلونها في الموقع thegaleria.ae. بعد واحدة. يا صباح النور مروان، يسعد صباحك، حياك الله. إن شاء الله استمتعتوا في الاختيارات الجميلة اللي اختارت وصلتي من مطربنا الجميل فؤاد عبد الواحد. شكرا لذوقك يا كوثر. روت، يسعد صباحك بالخير يا روت، حياك الله. إنزين، أيضا الفعاليات ما تنتهي في أبوظبي، وهالمرة خبر من جزيرة ياس في أبوظبي أن ياس ووتر وولد جزيرة ياس سجلت رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي وصل 55 منزلق مائي، ومع أكثر من 70 لعبة ومنزلق ومعلم ترفيهي. صارت الحين ياس ووتر وولد طبعا وقت مثالي أنكم تخوضون تجربة أكبر مع مجموعة من المنزلقات المائية الأكبر في العالم. تقدرون تزورون ياس ووتر وولد اليوم وتستمتعون بمغامرة لا تنسى، ولو عندكم حيث خاطركم تعقونه من منزلق خذوا وياكم. زمان قاعدين نلعب. نروح لظرف أبيض الحين. مستمعينا في اليوم في ظرف أبيض نتكلم عن الفرحة، نتكلم عن الفرحة. يمكن بعد اللي صار في في في مباراة مصر والأرجنتين حسينا بغصة، حسينا بالظلم، ففكرت الفرحة، الفرحة ليش دائما، ليش دائما نأجلها؟ في ناس عندهم عادة غريبة، كل شيء جميل يأجلونه، يقولون بعدين لما أخلص شغل بستانس، لما تي الإجازة بستانس، يوم بطلع التقاعد بستانس وبسوي وبدور وبروح أسافر وما بخلي مكان، أو لما تتحسن الظروف بنعيش. لكن الحياة ما تعطينا يوم مكتوب عليه هذا هو الوقت المثالي، أوفي. ما هذا هو الوقت المثالي، هو كل لحظة. يمكن الفرحة ما تحتاج مناسبة كبيرة، يمكن تحتاج فنجان قهوة مع شخص تحبه، أو رسالة توصلك من شخص عزيز عليك، أو رسالة امتنان أو شكر، أو حتى 5 دقائق تجلس فيها مع نفسك على رواق بدون ما تستعجل. مو كل الأحلام نقدر نحققها اليوم، لكن كل يوم نقدر نعيش فيه لحظة، وهذه اللحظة تستحق أنها تحفظ في الذاكرة. لا تأجل كلمة طيبة، ولا تأجل ضحكة، ولا تأجل لقاء ولا صورة ولا دعاء من القلب، لأن أكثر شيء نتمنى نسترجع بعدين مو بالأيام الكبيرة، ولكن التفاصيل الصغيرة اللي كنا نفكر أنها دوم راح تتكرر ودوم موجودة لكن ما تكررت. عيش اللحظة، استمتع وافرح، ولا تأجل أبدا الفرح. عسى أيامكم كلها فرح وسعادة.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.
4: مستمعينا، لين هني وصلنا وياكم لختام رحلتنا الصباحية. ابتدت وياكم من 7 صباحا بتوقيت العاصمة أبوظبي. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لأصدقائنا على إمارات FM راديو، على تيك توك، على كل آراءكم ومداخلاتكم القيمة. شكرا لكم وشكرا لكل من استمع لنا. واسمحونا لك صور نشوفكم على خير. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح في أمان الله.
5: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز أر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذو لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: هادي نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-33، دبي 41-34، الشارجة 42-29، عجمان 42-29، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-34، الفجيرة 40-33.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 39-33، دبي 41-34، الشارجة 42-29، عجمان 42-29، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-34، الفجيرة 40-33.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: منصور منصور بسرعة، وينك؟
2: ها ها خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته.
1: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش؟ وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: تعرفه إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 12:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكس.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39 33، دبي 41 34، الشارجة 42 29، عجمان 42 29، أم القيوين 43 29، رأس الخيمة 43 34، الفجيرة 40 33.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائماً في أكثر.

أنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Music. Really good music.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. واصلت دبي أدائها الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم الخميس، فبحلول الساعة 12:54 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتاً أو بنسبة 1% لتصل إلى 78.80 دولار للبرميل. انخفض سعر الذهب اليوم ووصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع، والذي سجله في الجلسة الماضية، فبحلول الساعة 12:43 بتوقيت غرينتش هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 14% ليصل إلى 4060.46 دولار للأوقية. تعتزم شركة أبل استثمار أكثر من 30 مليار دولار في صفقة مع شركة برودكوم لشراء وتطوير رقائق إلكترونية متطورة داخل أمريكا، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للرقائق وتقليل الاعتماد على الخارج لتشغيل أجهزة الشركة. وتستهدف الشراكة إنتاج 15 مليار رقاقة إلكترونية، حيث تعمل برودكوم حالياً على توسيع قدرات منشأتها في مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأمريكية لإنتاج هذه الرقائق. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي.

0: لا والله، شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص، هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش؟ وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات اف ام،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: ها ربطي ربطي ربطي حزامك.
1: يا منصور يا منصور، أنا عن نفسي أحب أربط الحزام أول ما يقولون، لكن أنا عندي سؤال محيرني يا أخي.
0: شو خير بدأت الفلسفة حين تونا ما طرنا؟
1: لا يعني منطقيا ما تلاحظ أن أول ما نطير تلقى اللوادم مجرد ما يسمعون الكابتن ولا المضيفة تقول اربطوا الحزمة، لأن ما تفهم نص الكلام، ما أدري كيف، بس المهم إحنا لازم نفهم. أوكي، تخيل إنه هذا قام تشوفه، وهذا اللي يبغي الشنطة اللي فوق راسه، وهذا اللي يبغي يروح الحمام. ليش زي ما تقعدون؟ ليش ما تسمعوا الكلام؟
0: نسيت إنك واحدة منهم.
1: لا أنا بس جبت شنطتي، لأن هي اللعبة. اللعبة يعني كيف ألعب؟ كيف يعني أنا ألعب؟
0: ما عمر المضيفة والمضيفة قالت شيء إلا نقصتي.
1: أساعدهم يمكن يبغون شيء.
0: ساعدهم منهم؟ لحظة.
1: مسوي شراكة مع الطيارة.
0: فاهم الموضوع غلط.
1: لا يعني أنا قاعد أحاول يعني أبي لهم إني أنا باسنجر زينة عشان يبوني مرة ثانية.
0: بس صدقين بدور؟ يعني هل فعلا الموضوع هذا وايد قام يضايق؟
1: هي.
0: إن من أربطوا الأحزمة الحبيب قام، الحبيب يبغي ما أدري شو، الثاني ما أعرف وين راح، الثالث ما أدري. أصبر، خل الطيارة تطير. يلا نادت المضيفة.
1: لحظة بس بقولها جوس جوس
0: بعد
1: جوس. لازم أنا كل ما سافر سفرة أطلب جوس عشان بشرتي
0: ترفرش
1: ترفرش يعني أخو رفرش
0: رفرشي فوق بعد. أصبري
1: في السحاب.
0: أصبري ورانا درب. الحين سبع ساعات.
1: الحين منطقيا انت اي نوع من الطياره؟ انا احب انادي المضيفه.
0: انا اي نوع من الطياره؟ انا بوينغ
1: ترابل 7. اي نوع من الناس اللي في الطياره؟ الباسنجر.
0: انا من اللي نام على طول.
1: انت ليش تشي ماخذه معايا انا سبات شتوي دب قطبي؟
0: لاني عارف شو بيصير فيني
1: وزعلان دبابة ربعك لاحقين
0: امس هذول اللي ما خليتي دب ما خاطف شارع قاطع اشاره ما أدري شو، حتى سجنتيهم مساكين.
1: ما عندهم سجن، مسوي لهم شي ديلوكس.
0: ما أعرف والله هذا من عندك أنا ما أدري، بس لكن اللي أعرفه أنا كانوا مستمتعين البارحة معانا، وبالذات يوم شافوني
1: اليوم. اليوم يا ويلك مني،
0: أنا ودي بس توديني عند الباندا
1: اليوم. اليوم مو باندا،
0: أنا أعرف اليوم.
1: اليوم قل لها تشيكن أور بيف.
0: بعد اصبري اصبري توج على الجوز. اصبري.
1: لا يعني ورا بحض عشان يعانى عطشانه يعني عشان خاف نوصل وانا ما طلبت.
0: بقول حق المضيفة تي بالمطبخ كله
1: هي، ابغي بعد ثلج وشمسيه
0: امبريلا.
1: عشان احس اني مسافر. كيفهم يتصرفون بعد حقا طايرين على
0: ما في لا شمس ولا مطر يا الجاسي شوفي لها مشكلتها هذه.
1: الجاسي شوفي كلامي صح ولا لا؟ يعني اللي الحين تبغون تشيكن ولا بيف؟
0: امبريلا شو دخلها في الموضوع؟
1: علشان تحس انك انت مسافر حركه
0: تحس.
1: ايوه شو عبالك؟
0: احنا قاعدين نتكلم عن الناس اللي موجودين صرنا نحن.
1: هي انا من الناس اللي اناشب المضيفه. انت شو تسوي؟ انت شو تسوي؟ انت تنام. سؤالنا اليوم لكم.
0: والله صدقين جاسي مو براقد عدل، هاي ما بتخليني الحين.
1: كله براقد عدل. هي كله. انتوا اي نوع من الاشخاص او المسافرين في الطياره؟ اول واحد ينام ولا المصور يعني نفسي انا ما اخلي غيمه، هذه على شكل ستروبري، هاي على شكل يحه، هاي على شكل بطيخه،
0: فوق هذا ما تشوفه
1: قاعده وتخيل لام بلا في غيمه يبين من تحت، حركات تحط موسيقى ومؤثرات
0: فوق
1: شو اللي فوق
0: كله شيء كنا ورقه.
1: لا في ديزاينات تستون تراقي.

0: بعد
1: انت ما تدري انت لو واعي كان شفت.
0: ما عمري شفته من فوق
1: والله العظيم انه فيه انت طافك طاع ما شفت يوم الطيار يدعم
0: يدعم
1: يدعم هذا الغيمه ايه
0: ها لا لا مو
1: طبعا انا وين تلقاني مع السلامه
0: القاك في الشنطه دايما المكان اللي فوق
1: هي خلاص واصله حدي. انتم من اي نوع من المسافرين؟ ها شوف احمد يقول مستحيل ارقد في الطياره.
0: ليش احمد خليك ريلاكس
1: اي انت طول الرحله لازق في الدريشه
0: انت من اول ما تطير الطياره نفس بدور
1: والله والله هي صح
0: انت
1: يمكن الطيار يحتاجني
0: منو؟ لا لا هو عمره ما بيحتاج
1: يمكن يبغون شيء يحتاجون واير شيء عدل
0: طاقة مش كبرى مش عرضة
1: أي نوع من أنواع المسافرين في الطائرة أنت اللي تسمع إمارات اف ام
0: صح.
1: فاطمة تقول أمسك كتاب وأشوف فيلم بعد زي أحد بس
0: والله فاطمة أنت فاهمة الموضوع صح
1: انزين السؤال شفت هذول اللي صفقون إذا طبت الطيارة؟
0: أنا ما أدري ليش
1: هاي أنا مرة واحدة صادفتني تدري إن أنا استحيت على وجهي ليش يصفقون
0: ما أدري
1: ماش أكيد
0: من الطيار يعني ياب لاندق صح وال
1: بس غلط يه ليش يصفقون فشلتونا إيش بيقول عنا الطيار باتش روح سولف عند هلا مسافرين كانوا
0: في مسرحية مو في طيارة
1: كانوا من وناستهم لا لا لا لن نسمح لكم
0: نوصلهم بأمان
1: إلا هاي إذا كانت الرحلة مأساة فهم على ما وصلوا طلعت روحهم يمكن
0: تدري لو أنا طيارة بهدل هذا بروح معاهم شكرا شكرا الطيارة بعدها ما وقفت
1: شاركونا مستمعينا أنت أي نوع من المسافرين في الطيارة أو الواحد ينام ولا المصور الرسمي ولا أول ما تقلع الطيارة تطلب أكل نفسي ولا اللي طول الرحلة لازق في الدريشة ولا اللي صفق إذا طبت الطيارة ولا شو تسوي بالضبط
0: انزين الحين انت خليك من هالسؤال هذا السؤال ان شاء الله بيجاوبونه في تيك توك وبيجاوبونه ان شاء الله على الاتصال على 655-1212 لكن انت وين موديتنا؟
1: غريس اليونان
0: سلطه
1: سلطه
0: بتاكليني؟
1: لا لا انت مو مالتي معي انت مالتي لساني في الحق هذيك غريك سالد
0: وغريك يعني بشو بالعربي
1: انزين بس ركز احنا بنروح لغريك نفسها وبنعيش في اليونان داخل
0: يعني باكل سلطة مالتهم
1: ما عندهم سلطة على فكرة لما تروح اليونان ما تلقى سلطة اللي قاصين علينا قالين إن هذه هي يونانية هي فسلطة يونانية على فكرة في اليونان ما في مو موجودة طريقتها غير أنا
0: يعني موجودة
1: أنا أقول لك. لا يعني ما في تطلب هالطلب ما في اسم شي يعني أنا يوم رحت قلت خلنا نطلب نجرب مالتهم كيف فهم شي مصدومين إن شو قاعد تطلبين أنتي
0: والله
1: إيه يعني ما في عندهم سلطات ثانية هم مشهورين في السلطات بشكل كبير بالأجبان إيش بيصير فيه إيش بيصير فيه
0: أن ما أكلتيني جبن اليوم يا ويلك
1: اليوم اليوم اليوم بتعيش أجواء ولا غلطة في اليونان
0: أيوة.
1: هذه سفرتنا اليوم دولة كلها بحر جزر وأساطير بنطير وياكم
0: من شي طالب الامبريلا
1: هي أصبر الحين بشوف
0: أوكي يلا تريو

تذهب العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

عرفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج.

0: أكثر من شي ريلاكسيشن ما بتحصل.
1: سمعتيني وأنا أغني يوناني؟
0: لا تقول.
1: قلت
0: متى؟ يعني أنا ما دقين على الريال اللي أنت عطيتني أوبرا بس ما أدري شو.
1: كلهم شافوا وعرفوا.
0: شفتوا أنتوا ولا ما شفتوا؟ اليوم في اليونان.
1: الله.
0: اليوم نشكح أنت سو تان.
1: شو أسوي؟
0: تان تان. سمر نفسك يا ليش؟ ولدي.
1: لا. شو اللي ليش؟ حلال. يا كاظم السهر هدى. وأنا سمر نفسي.
0: سو يعني سو تان سو تشي سو برونزاج.
1: عطي الامبريلا اللي خدتي.
0: اليوم احنا بنروح لليونان جنوب شرق أوروبا أكثر من 6000 جزيرة.
1: يا سلام.
0: اللي فيها أوادم 227 جزيرة بس.
1: بس.
0: عاصمتها أثينا.
1: إيه.
0: وعدد السكان حوالي 10 ملايين.
1: يحين ودينا الفندق.
0: لا. في مسافر معنا على الخط. ألو والله. مرحبا.
2: يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا هلا.
2: الحين أنا أروح اليونان أسوي تان. أسوي تان بالسطح بالحوش.
1: والله العظيم. أقول لك عاد منو الريال معانا.
0: وحطشت يمك علشان يعني هذا
2: طلال بحيري من الكويت.
1: مرحب مرحب.
2: يا هلا
1: يا هلا
2: يا هلا.
1: ما غيرك.
2: أوه هو بلاسع.
0: ما غيرك.
1: والله هذا شرف يا طلال. بالعكس
2: طول اللي بأمرك عزيزين وغالين.
1: ودائما نحن من متابعينك مو انت بس اللي متابعنا. لا نحن متابعينك. الله يحفظك. قول لي وين يسوون تان عيل لان هذه كل شوي بتوديني مكان.
2: لا لا يعني اقوى شمس بالعالم عندنا شوي ديني اليونان هذا
1: ما
2: سطح وخلص تذكره
0: بس طلال منطقيا شمس نحن تصلخك صلخه ما بعدها صلخه هناك اليونان بارد على ايه؟ على جسمك يعني تصير برونزي.
2: وانا دعوه كل سنه ثلج تعودنا
1: ما ادري والله
0: هني على قولتهم تصير أدعم.
1: أول شيء بشرنا عنك.
2: الله يسلمك عزيز وغالي طولي بعمرك بخير عساك بخير.
1: شو أمورك إن شاء الله بخير.
2: أبد
1: شو الإبداعات الجميلة.
2: الله يحفظ الله يطولي بعمرك. بالعكس إحنا بخير الستر يعني سبحان الله بعز صفرات الإنذار والدنيا لكن عندنا حكام ما يحسسونك بأي خطر عسى الله يحفظهم.
1: الله يحفظهم يا رب.
2: نعمة وخير وستر عسى الله يطول.
1: الله يحفظهم الله يحفظهم. إنزين إيه الحين أنت رحت اليونان؟
2: إيه رحت اليونان.
1: إنزين مدام إنه بدور الحين شايلتني مودتني اليونان عطني إيه. الأماكن الحلوة اللي أنت زرتها في اليونان.
2: والله شوف العادة ترى إحنا الكويتيين ندور مطاعم وين يعني من نطب ديرة.
1: كفو.
2: ندور إيه حبيبي إيه إذا بطنك مرتاح كل شيء يمشي دراي
1: زينك فهمها شوي صح
2: إيه لا لا في كلام ترى اليونان على فكرة يعني حارة ديرة حارة مثلنا
0: إيه
2: مطاعمها حلوة وناسها طيبة
1: زي صدقها معلومات طلال تقول لك السلطة اليونانية اللي هني مو موجودة هناك
0: غير
2: وش دعوة الفيزا اللي عندنا نفسها الفيزا ترى حتى
0: يعني طلال ترى هو قصدي يعني يقول حكمة ها
2: الباستا عندهم يعني حتى الباستا تقول من الأبيدي يا بشي يقول لا الباستا عندنا سادة بإيطاليا ماكو شيء فوهي صادية ترى يعني أغلب الأسامي
0: مشكور طلال
2: ماكو شيء هناك
0: يعطيك العافية صراحة أنك وقفت معي بصفي تعبت وأنا أقول له ما يصدقني
1: أنا حاولت بس ما قدرت
2: أنتوا بعدين بسكم نجرى بسكم نجرى
0: ترى هذا ملح الحياة ملح الحياة شفيك أنت
2: تدرون أن هذا اللي محلي البرنامج
1: حبيبي يا طلال بالعكس لأن أنت حاس فيني من الطيارة على طول على الجبل
0: أي جبل أمس لاحق دب شفته
2: لاحق دب
0: هو لحق دوب كنا مسافرين رايحين كندا
1: يلا خذ يعني مودتني على طول على الغابة
2: يعني أشتك من ضغط الطيارة توديني جبل فوق بعد تنسجرن يلا يا هداك والي خوي
0: يا طلال اللي بيسافر معاي يا أسوي فيه كذي يا مايي
1: يلا
0: أي تبون ولا ما تبون أي
2: حبيبي
1: شو أسوي طلال صوتك راح وين راح
2: يعني أترك عنك
1: ها صوتك راح
2: اي سافر معك
0: سافر معك
2: اي تمام
1: اي والله للشرف اسافر معك
0: الحين بعتني انا
1: على الاقل جوك نفس جوي مطاعم وقعدات كوفيات
0: وتصور سيلفي اي وطلال يسولف
1: في السناب من الطياره للغابه.
0: زين ما علي الحين بعتني
2: انا انا انا مشوف يعني بخصوص الطياره، انا بالطياره يمكن انا الوحيد اللي ما احب الدريشه، يعني ما احب اقعد صوب الدريشه. ما
1: راضي ان شاء الله تحطني في الممر عادي.
2: إيه. يعني الطياره كل شيء استهلاك، انا ما اخاف الا اللي قاعد يمي لا يطلع يسولف ولا ياهل وراي يشوت فيني الباقي كله. والله العظيم
0: طلال انت من الناس اللي لما يعني تسافر دائما تحاول انك انت تدور لك شخص على مودك، ولا عادي تسافر مع شخص لأول مرة في حياتك، ولا لازم واحد انت مجربه؟
2: لا لا لا بروحي عادي، بالعكس انا استانس بروحي يعني ما إيه. خلوني
0: اوكي حلو
2: اي اي ولا كان معي واحد خلي يخليني بحالي، يعني انا احب يمكن يدري الحبيب يعني درب الزرق لو اشوفه 60 مرة ما عندي مشكلة. فانا احمل بالايباد ولا كذا مسلسلات قديمة اقعد اطالع يسولف معي الا وقت الاكل ممكن نفتح، لكن أنا شيء يكون اللي معاي حتى لو أنا مو على جوه. إيه؟ روح أنت جوك وأنا روح جوي، لكن لا تأذيني.
0: إيه لا يمدبوزة ولا يزعل عادي تمام.
2: لا لا ناقص مكان روح طالع إجازة مدبوزك بعد وياي بالإجازة.
1: إيه والله لا لا طلال السفرة الجاية معاي، جهز شنطتك أنت مو عليك بالباقي.
0: وأنا بعتوني الجنطة
2: جاهزة من الحين.
1: أنت يا ست تأمرين عليها الشنطة علي. هات المدرشو هات هات وهات
0: طلال وهات. أنت من اتصلت خربت بين الإخوان طلال.
1: لا شوفي السفرة اللي بعدها
0: ما زين. علي ما علي
1: بنحاول نشيلك.
0: لا والله
1: بنحاول.
0: زين اوكي اطلع بالبرنامج بروحك.
1: لا بدور.
2: لا لا انت الاصل
0: يعني. اي ما علي ما علي
1: نبي يطبخ البنات.
0: اقول لك زلق وايرات وعقب قال انت الاصل.
1: طلال نبي يطبخ لنا هناك ونبي
0: اي منو يغسل الصحون ها
1: نبي يضبط لنا الجو هناك. الله يحفظك
2: أحب أقول لكم إن أنتم متابعين مو بس بالإمارات، بالإمارات وفي دول الخليج وحتى ساعات السفرات
1: شرف
2: ننزل التطبيق ونقعد نسمع سوالف الحلوة هذه.
1: ربي سلمك ربي سلمك
2: وإن شاء الله دوم مستمرين مع بعض وإن شاء الله نتواجه قريب.
1: الله يحفظك ما قصرت وشكرا على اتصالك أول شيء، وثاني شيء نتمنى دائما نشوفك في هذا التألق وأزيد منه بعد
0: بإذن الله.
1: الله يحفظك
0: ربي يحفظك
1: الله يسلمك شكرا
0: حياك الله مرحبا. الحين بما أن
1: الحين راح زين والحين بتستلميني
0: ايه أول مسافر راح إيه. وقال لك أنا من الناس اليوم أسير مثلا أي سفرة في الدنيا أول شيء أحب أجرب المطاعم مع حق وجهة نظر
1: يفهم
0: دافع فلوس ويبغى يجرب المطاعم انزين لكن لكن أنت من الناس اللي لما تروح اليونان شو الأشياء اللي ممكن تجربها بدون ما حد يخبرك شو فيها اليونان؟ شو اللي في خاطرك يعني أنت كمنصور؟
1: أنا؟
0: هي
1: مثل ما قلتي لي مساعة أمبريلا
0: أيوة
1: قاعد البحر
0: أيوة
1: وترميلون
0: ولا حد يرمسك
1: ما ي...
0: وجميع الفواكه الدالة
1: وبقول هاي من اليوم لين ما بلبط في البحر
0: ما في بس
1: كله هاي هاي هاي هاي
0: بس هاي كله مستانس إن أنت مسافر ايه. هذه الأرض أرض فلاسفة هي مو بس أرض تعال ونسدح وحط لك ووتر ميلون وشوية تفاح وأمبريلا وما أدري شو تسوي
1: بالله كيف بس نابغة إذا ما صفيت ذهني في هالمناظر الطبيعية
0: أنت بعطيك تصفي ذهنك أربع ساعات
1: بس
0: بس بعد شو عقب الأربع ساعات أبويا الوضع يختلف راح نروح لأماكن يعتقد
1: إيه؟
0: أن الناس يقولون أن الآلهة كانت تعيش فيها
1: لا إله إلا الله
0: وأنه في مدن غرقت داخل البحر وما زالت الآثار موجودة عاد انت بلبسك لبس غوص بتروح تنقز داخل البحر
1: تحت ما بطلع فوق
0: تخيل تحصل الملك وربعك كلهم قاعدين تحت قاعد وياهم صب جاي
1: في المدينة اللي تحت
0: وراح تعرفون ان ليش اليونانيين يكسرون الصحون في وقت العرس
1: بس
0: اي والاحتفالات والحركات ليش
1: هذا عشان الطاقة السلبية تطلع
0: هي طاقة سلبية هي انت لو تدري دير بالك على مواعينك
1: انا انت ام المواعين مو انا
0: انت زين كله تسالني من وين مواعينك تروح تشتري
1: هي يعني
0: واحدة بوحدة زين منصور الحين انا بوديك جبال هضاب وديان هذا
1: سهول
0: هي بس انت عدلة تضايق واذا ضايقت عاد بخليك في الجبل وبرد انا بروحي وانت كيفك
1: ايش حاطه ذيب في الجبل لا بنت لبي بي ما عاد
0: خلنا ناخذ هذا الاتصال نقول الو
3: السلام عليكم.
0: مرحبا
1: عليكم السلام.
3: مرحبتين شم العمر.
0: يا مرحبا كيف الحال شم باعني من أول مكالمة اتصل طلال كان يقول ما باع
3: عظيمة ليش وذوق الأول
0: تخيلي.

0: شمه الريال على جوي مطاعم يقول لك وكوفيات.
1: ترى احنا مو بنموت
0: مو من جبل الى هضاب وسهول.
2: ما
1: الباحة شو قالت؟ بتأكلك عقب بتوديك الصوت.
0: ما أكلتني يوعتني تقول لي تعال كل في الطيارة دافعين فلوس.
2: وديتها أربع قلعات وست جبال بعدها وديتها ياكل
0: حتى النهر حتى الشلال هذا مال نياجرا ما خلتني أشرب الشاي فيه. قالت بعقك برميل.
1: ترى هي تخاف عليك الدب كان قاعد هناك.
0: الدب أصلا في كل مكان معاي في الرحلة من نزلت من الطيارة.
2: أنت من الناس اللي سافرتي لليونان؟
1: أنا ما سافرت بس في واحدة وعدتنها إذا تخرجت من الثانوية العامة السنة إن شاء الله
0: ربي يوفقها إن شاء الله.
1: يا رب وديها. قالت لي أبا توديني بزنس كلاس.
2: أيوة.
1: وتاخذيني أنا وأختي.
0: تستاهل تستاهل تستاهل والله تستاهل. تستاهل تستاهل كلنا معاها.
2: شوفي يدق الجرس كل شوي على المضيفة دامنا قاعدين بزنس كلاس.
0: يلا عاد عطتك الخطة.
2: اطلبي جوس جوس جوس رايح جوس ياي.
1: وحلو تعطونا المعلومات الجديدة عن اليونان.
2: شفتي
1: السلطة مثلا
2: هي السلطة هي ما بتحصلين شيء ثاني غير اللي نحن عنها. لكن السؤال الحين اللي يطرح نفسه دائما يقولون ان في اساطير في اماكن معينة حول العالم من ضمنها اليونان. انت من الناس اللي ممكن تروحين يقولوا لك نشوفين المدينة الغايصة في قاع البحر مثلا ممكن تاخذين درس غواصة فتروحين تغوصين ولا أنت شو تسوين بالضبط؟ شو الأشياء اللي تستهويك؟
1: أنا خذيت الدرس من دكتوري في الجامعة مرة يقول لي يوم تسيرين بلد مثلا خططت السنة الجاية بسير مثلا اليونان.
2: أوكي.
1: من بداية هالسنة أدرس كل شيء عن اليونان حتى اللغة.
2: أوكي.
1: يوم أسير اليونان استكشف كل شيء جديد. مستعدة أغامر مستعدة أروح أشوف أخذ دروس غوص أتعلم أروح أعيش الحياة اللي هناك.
2: حلو. فأنت لما تروح هناك تكونين prepared يعني زاهبة. Very nice. على فكرة أنت من الناس اللي تصلحين تدخلين في الباص الخاص فيني اللي يودي سفرات العالم. نعم نعم ما بتركب.
0: ها.
2: انت خلك مع طلال والله ما انسى لك اياها علمك.
0: لحظه لحظه مو عشان شمه دخلت معاك في الخط.
2: لا لا مديت بوزي شبرين انا كنت مستانسه ها لكن الحين انا
0: كله ولا بوزك يمد شبرين.
1: ما بنعرف سر الصحون اللي كسرونها.
2: هي هي بنخبرك علم علم علم.
0: هذه رايحه هذه بتروح اليونان عشان تكسر الصحون. اقول لك قري مكانك
2: على فكره غاوي
0: وطرش الخريجه بس
1: هذا بيربى.
0: شكلها تبى تغيظها بشيء.
2: على فكره بقول لك شيء نحن لنا هنا عندنا ممنوع احد يكسر صحون احد كل يعني من ايام امهاتنا نزيل.
1: بناتي قالوا لي كان في كافيه ان تسيرين تكسرين
2: موجود في شارع زايد روحي كسري لين تقولين امين. انا رحت
0: شمهت استهدي بالله.
2: وعلى فكره بقول لك شغله تدرين الصحن مو بس لازم تكسرينه في الارض تاخذين صحنين ويا بعض وتكسرينهم ببعض. هاي حركة هم يسوونها
0: عبالي بتكسرين فوق راس حد.
2: صبر اصبر اصبر يايك الدور. فشمة أول شيء ابدي في شارع زايد هناك تحصلينه في دبي وخلاف عادة بتسيرين هناك اليونان ويانا في الباص. مالي مالي الباص
1: بسير الباص
0: اللي مو بأنا فيه
2: اللي منصور ما له كرسي فيه.
0: أفا أفا
2: أوكي يعطيك العافية
1: منصور ويا طلال. فجأة كذي خونت
2: شفت
1: كله حلوين
0: جو حلو مال المطاعم كفي.
1: ما بتموت كيوع. هي قالت ما
2: عيزت وأنا وأكلك وشربك.
0: والله العظيم يا شمة جبال وهضاب وسهول ودنيا وعفسة
1: أنا تيم مرتبة ويا الدب إنه يبلك طبق سمك.
0: هذا ما بيبلي طبق سمك ها بيخليني أنا الاسمك.
2: انت البط البط. حياتي يا شمة ما قصرتي يا مرحبا الساعة 655-1212 من داخل الدولة أمام خارج الدولة على 00971-600-551-34. أنت من الأشخاص اللي كيف طريقتك لما تزور أي دولة من الدول في العالم تحب تكون زاهب لأي حدث يصير وموجود ولا أنت من الناس اللي يلا حد بيغوص نجرب غواصة؟
0: شوفي خليفة يقول لك مأكولات البحرية 100% عندهم.
2: هي عجيبة. دائما المطبخ اليوناني متروس أكل سيفود يعني طب وتخير. وأحلى شيء تقدر تجرب عندهم الأخطبوط المشوي.
0: أخطبوط؟
2: أنا أخطبوط اللي ذاعه وفي أخطبوط مشوي.
0: أنت لا ما شاء الله عليك.
2: هي دير بالك.
0: أنت المأكولات البحرية كلها.
2: إيه صح. ايه ايه. أموت على الزفر. ايه. العرج ده أساس هناك.
0: مولودة ببحر.
2: شو نسوي؟
0: بس على العموم بس لا أنا أقول لك أنا بستمتع بأشياء وايدة.

0: هناك في اليونان، لأن أنا تعجبني الحضارات القديمة وأحب أستمتع بالأماكن اللي هي الأثرية.
1: عندهم شيء نفس اللي عندنا في دبي.
0: شو؟
1: بخبرك.
0: غير تكسير الصحون؟
1: لا، عندهم شيء شراتنا نحن سوينا، بس هم عندهم الأساس يعني.
0: يلا بعد الفاصل نسمعها
1: وراجعين.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند، دائما في أكثر. هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: بس مو
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: محطتنا اليوم
3: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
2: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.
4: هي منصور، هي شو هذا الهواء العليل؟
5: نسمات عليلة.
4: هي

0: منصور بس تدري
1: شو
0: انا ما اقدر اقعد بهالريلاكسيشن اللي انت فيه
1: دونين طبول يعني
0: لا بقول لك شيء بصراحه الحين انا يعني هاي المنطقه هذه اللي تشوفها اللي كنا كشخه وحركات وسفن هاي اللي عند الماي ذاك الصوب وعند المينا شفت هاي كلها الكشخه والديزاينات والحركات هاي كلها وراء قصه كان يا مكان
1: أيوة
0: في قديم الزمان
1: لحظة خليني أعدل الأمبريلا والنظارة والكاب
0: عشان
1: أني أنا أكون فعلا في ريلاكسيشن
0: ترى عادي تنام إذا تبغي يعني بروح بروحي أنا بوفتك
1: وين لا شو
0: زين
1: بضيع
0: أوكي
1: وهاي أمنية فاطمة
0: هي زين يلا ديفندر اسمع القصة يلا كلكم تلحفوا اللي ما يتلحف ويغمض عينه يا ويله انزين كان يا مكان
1: ايوه
0: في شو قديم الزمان
1: حلو في سالف
0: العصر والأوان
1: حلو كملي
0: كان في
1: أيوة.
0: شاب لطيف
1: انا
0: اللي هو منصور
1: حلو
0: ما ادري شو السالفه
1: هي.
0: احلى شيء يقول لي يا سيستر تيل بوم مو بشعر ها
1: يعني
0: this is not poem this is a story مو بي ستوري If you know which kind of a story بصير
1: Excuse
0: لك
1: me.
0: سالفة يا الستوري
1: والله.
0: إنزين اسمع تخيل معاي انك انت عايش في مدينة كشخة ولابس حركات ماركات
1: وما فيها طيط
0: ووراك البتلر تعرف البتلر؟
1: زبدة
0: لا هذا شخصية يعني راقية
1: أيوة
0: تكون دايما خلفك تسيرفسك
1: بودي جارد
0: مو بادي جارد حد عطاك بوكس يعطيه بوكس الوضع
1: أوكي.
0: مختلف هذا
1: يسأل
0: عن ما في مكنونك وشو تبغي تشرب شاي ماي حركات بركات هو يسوي لك هذا من تقول له اسكيوز مي هو اسكيوز يو يجيك بسرعة
1: بس هالمطلوب
0: بس أوكي مو شو كومبارس لا خالد الله يهديك صبر انت بس انزين الحين انت قاعد في بيت كشخة
1: حلو
0: عندك بالكوني
1: ايه
0: مطلع على الشرفة اللي مطلع على تذكر يمكن دوق الحين انت برنس شو الحين انا قاعد كشخك تخيل
1: برنس انت حق الحرمة
0: برنسس هذيك
1: أوكي.
0: انت برنس الامير أوكي.
1: اوكي
0: الشوارع راح يرادين اللوادم
1: تطلعوني
0: ايه لانك انت في الشرفة كاشخ راز بويهك يعني في الشرفة انزين والسفن تارسة المينا رايحين
1: بضائع
0: رادين هي بضائع مو بضائع تمشي كروز هم المهم تملأوا الميناء ركز على تملأوا
1: أنا حبيتها هاي تملأوا
0: ما في حد يتخيل ولو للحظة ركز على اللحظة
1: حبيت هذه لحيظة
0: أيوة إنه مع فحيح أوكي
1: فحيح
0: إنه
1: أفعى.
0: كل هذا يتغير
1: ويصير
0: لا هاي مالت الغابة نسيت يعني. أوكي فجأة ركز على الفجأة
1: وايد متفاجئ
0: أوكي تفاجأ قاعد ذابح نفسي كان يا مكافة قديم
1: يعني
0: زمان
1: يعني بيتخرعوا
0: أوكي اسمع فجأة ها
1: أوكي
0: كان تهتز الأرض
1: زلزال
0: ما أدري هذا هاي لا هاي عافور هاي مو
1: ما
0: زلزال
1: تعطينا أصوات غلط
0: ما أدري المهم ركزوا أنتوا بعد ولا ويلكم
1: عصبت عليهم
0: اهتزت مرة اهتزت مرتين اهتزت ثلاث قاعد اهتز
1: بطيء
0: أنت حين في الشرفة طحت خلاص رواسي
1: من أول ضربة
0: من أول ضربة حين مهتز أنت أنت قاعد تشوف شو هذا اللي قاعد يسوي شيكينج أوكي سافر الله كله يقطع حبل أفكاري حين كيف تخلي المسلسل مرة ثانية
1: أنا مو حليب
0: لا ما بشيكينج حليب اصبر أنت على الفكرة ما تعرف
1: يلا زين
0: انت عيش اللحظة
1: والله عايش من الصبح
0: الناس يطلعون من بيوتهم
1: أيوة
0: على بالهم انه زلزال
1: حلو
0: على بالهم
1: وشو طلع
0: لا لكن طلع مو بزلزال
1: شو طلع
0: ايه لو تدري مو بدينا صور خاطف
1: بعد
0: الجبل اللي مجابلهم اللي مجابلك انت وانت على الشرفة
1: مجابل الشرفة
0: الشرفة مجابلة ما انت بعد مسوي
1: والبحار
0: لا بحار هني في جبل هنيش على بالك انت
1: أوكي.
0: لم يكن
1: ولن
0: يكون جبل عادي
1: هل شو هذا
0: ايه طلع بركان نايم من آلاف السنين
1: لا اله الا الله
0: دوف

0: دربش.
1: دربش هذا يوم نطش.
0: اوكي يعني.
1: هوز هو. يا خلي نكمل. خلي كمل الفقره.
0: البركان اللي قاعد في الشرفه عندي.
1: اصبر اصبر. المهم سوى دم. اوكي
0: حلو.
1: وفي يوم من الايام هالقصة هاللي أقولك إياها
0: ما خلصت،
1: صارت قبل 3600 سنة. صدق صدق
0: هالحقيقي
1: صدق. ايه. على بالك أكذب عليك؟
0: لا حشا
1: صدق. خيالك عجيب بدور. ايه ما شفت شيء. أنت لو تسمع وأنا أقول قصة حق اليهال.
0: اي والله.
1: إنزين
0: حبابة ميلسيني.
1: على فكرة رفعت كمومي، الوضع خطير.
0: اسمع. والله واضح أصلا.
1: اسمع إنزين. كان أقوى الانفجارات البركانية اللي شهدتها كوكب الأرض. يعني حتى يوم ديناصورات
0: كوكب الأرض شهدها الانفجارات.
1: أيوة شفت الديناصورات يوم انقرضوا ويا نيزك وكفخهم وعطام كيف على عينهم وراحوا.
0: يا يعني نيلز اهدى.
1: شفت هاي؟ لا هذا النيزك كان يدلدغ بالنسبة حق البركان اللي انفجر.
0: المجرة كلها ضاعت.
1: شو اليونان وينها؟
0: ما أعرف.
1: Where are you اليونان؟ زين طبعا اللي صار كانت تصاعد سحب الرماد عشرات الآلاف من الكيلومترات في السماء، والنهار صار ليل،
0: والليل
1: والدنيا
0: صار
1: وقاموا يخافون اللوادم واخترعوا اخترعوا وايد اخترعوا شيء مش طبيعي. اوكي وحتى السفن اللي كانت موجودة في البحر كلها غرقت، راحت مع السلامة.
0: غرقت؟
1: اوكي ايه ايه ايه.
0: السفن.
1: وبعد ما هدى كل شيء.
0: أيوة.
1: وانت بعد قاعد على الشرفة.
0: انا لا هاي الشرفة اللي مقاومة للحين.
1: هذا المقاول شغل عدل.
0: اه اوكي
1: هي اوكي
0: زين.
1: صارت البداية الحقيقية. شو تتوقع؟
0: ما اعرف.
1: ايه
0: ضاعت المدينة.
1: البداية الحقيقية صارت انه كتب الفيلسوف اليوناني افلاطون. ما غير ربيعنا.
0: هي.
1: وهو اللي كنت قاعد مع العلماء اشرب شاي
0: بالغوري.
1: أفلاطون وبالغوري
0: هذول شاي.
1: قال عن حضارة اسمها أتلانتس.
0: يا سلام.
1: قلت لك عندنا.
0: إيه عشان أتلانتس.
1: عشان أنت مستهين بأتلانتس؟
0: لا
1: أتلانتس شيء عظيم كان في يوم من الأيام موجود على مر العصور والسنين. المهم
0: إيه؟
1: كانت مدينة متقدمة وغنية اختفت فجأة تحت بقاع البحار. أيوة وما حد يعرف وينها. وسبع البركان اللي ذاك اليوم سوى بوف.
0: يعني هاي حقيقة البركان اللي مجابل شرفتي.
1: أهو وانت يا أفلاطون.
0: أيوة
1: يالس في الشرفة شهدت هذا الحدث العظيم.
0: الحين استويت أفلاطون.
1: هو ترى يعتبر من أعيان البلاد. شو تعرف أفلاطون على البلاد؟
0: يسولف معاه يعني.
1: إيش الدنيا حركة رداء وهذا.
0: شو يسوي؟
1: رداء.
0: هاي
1: تشالي في ذيل وراء. أوكي. هل كانت أتلانتس مجرد أسطورة ولا كانت هني في سانتوريني؟ ما في دليل أكيد يأكد هالكلام لأن الاكتشافات الأثرية قالت.
0: أيوة.
1: إنه في موقع اسمه أكروتري. أوكي
0: حبيت.
1: كشفت مدينة متطورة مدفونة تحت الرماد البركاني شبهوها ببومبي اليونان
0: من آلاف السنين.
1: أي مو بومبي مالتنا.
0: لا
1: بومبي اليونان.
0: اليونانية يمكن عشان في تواصل بضائعي.
1: أيوة
0: ما بين الدولتين.
1: اليوم أنت خربت التاريخ بس ما يخالف.
0: ما خربت.
1: أوكي تمام.
0: أقوله أشرح.
1: إنزين المكان هذا كان يوم مسرح لكارثة عظيمة صارت أحد أجمل الأماكن على الأرض
0: إلى يومنا هذا.
1: أي وسانتوريني صارت البيوت البيضاء اللي موجودة على الحافة اللي شفناها وإحنا نتمشى، وأيضا في الكثير من القبب الزرقاء اللي موجودة على البيوت وعلى البنيان، لكن الجزيرة هذه انولدت من دمار. اللي هو دمار؟
0: نحن في الجزيرة
1: البركان. أي هذه قبل 3600 سنة ذبحة دم ليل ركاب.
0: أوف.
1: شو بركان نطش وحالتك حالة والناس تربع ودنيا على أتلانتس غرقة.
0: إلا شرفتي ما طاحت.
1: إلا شرفتك قاعد أنت تحتسي
0: قدح من الشاي.
1: أي أي أي. أي هذا هو. المهم الزبدة الحين أن سانتوريني تعتبر من أعظم الأماكن والمناطق في العالم اللي شهدت مثل هذه التطورات الطبيعية والكوارث الطبيعية على مر السنين، ولكن الإنسان طورها للأفضل.
0: يا سلام، والله صدقين
1: ها
0: شوقتيني أتم في هالمنطقة.
1: زين بس سؤال، أنت تصدق أن الصدق في أتلانتس ولا تحس أن هذه كذبة مش حقيقية؟
0: ما في شيء أنا ما أكذبه إذا في التاريخ موجود،
1: بس ناس يقولون فيه ناس يقولون ما فيه.
0: وأنا مالي أفلاطون شو قال؟
1: أفلاطون قال فيه.
0: خلاص
1: أنت مع صديقك أفلاطون؟
0: هي بنت الحلال.
1: إنزين في آثار لقت صوب أمريكا
0: أيوة.
1: واليونان وبعض البحار والوديان لا الوديان ما حصلوا فيها، بس البحار ما عليه، بس عشان وايد كنت أوديك وديان. المهم ذهب نفسك
0: وين؟
1: عقب ما قعدت في الشرفة الحين وانشكحت والبركان فجر قدامك.
0: فجرتيني بركان.
1: أيوة.
0: وبتوديني بعد.
1: ضبط أمورك لأن بنقلك إلى مكان ثاني. يا تم عايش بخير وسهالة، يا الله يعينك على مبتلاك.
0: لا تنقليني، خليني.
1: لا لا لا.
0: في شرفتي.
1: أنت أنت أنت. بوديك مكان ثاني في زيتون وجبن تحبه أنت. دوك ماكل زيتون الجبل. فاصل وراجعين.
2: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية، وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية للصندوق التي اختتمت أنشطة أسبوعها الأول تحت شعار فخورين بالإمارات في 50 مقرا على مستوى الدولة تهدف إلى الإسهام في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يضع الشباب في مقدمة أولوياته دائما. نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل حول المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمشاركة عدد من موظفي الهيئة ومتطوعيها بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام. وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجمعية واجبة التطوعية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة طلبة الجامعة في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب ودعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
5: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من

0: attention, please.
1: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

لو تهب الدنيا ريح وينتهي كل الزمان ويصبح العالم جريح، أنا بيديك بأمان. قلبك البيت الكبير اللي ظللني بوجوده، واصبح الحلم الأخير صعب

0: هذه اختيارات بدور بدور يا المجهول بدور هي اللي تختار هالسوالف هذه أنا ما يخصني بشيء
1: إن شاء الله أن اختياراتي تعيبكم
0: عايبتني والله بس مرات ها والله هنا
1: تصدق أنك أنت ناكر المعروف الحين بحط لك أغنية جورج وسوف أنا راوي يا ناكر المعروف ولا مو جورج وسوف والله ما أدري
0: على كيف
1: المهم تشيكوا معانا الأغنية منو اللي كنا عاصي الحلاني
0: لا لا لا
1: انبلا انبلا
0: منصور الكفوري
1: شكرا يا أم خالد حياك الله الحين بذبحكم أغاني حلوة صبروا يا ويلكم مني
0: قالوا لك عاصي
1: عاصي
0: عاصي
1: عاصي كلامي صح زين هي هي هي بدور تسلم الله يحفظك يا أخويا زين زاهب
0: والله أمرك لس وأموري طيبة وشارب شاي والحمد لله وما شاء الله يعني ما أكل جبن لي ما قال بس
1: شوف يا منصور
0: شفت
1: أنا شفت. ما أبغي يعني أضيق عليك
0: أبدا
1: ولا أبغي يعني أذبحك بالسيارات والردات
0: هاش عليك ولا عمرت سويتيها
1: فقلت هي أغير لك جو في هالغابة الجميلة
0: لا إله إلا الله
1: أنت ما تحب الطبيعة الخلابة والوجه الحسن؟
0: أنا عاشق للطبيعة وأي شيء فيه خضار أنا وياه
1: تمام الحين هذه طبيعة ويابت لك منظرة عشان تشوف وجهك الوجه الحسن
0: منظرة عشان تشوف وجهي ليش؟
1: عشان الوجه الحسن
0: أنا والطبيعة؟
1: هي أنت والطبيعة لا تركب تركب
0: أوكي
1: إنزين اسمع عدنا قلت ما يصير يبقى غابة ناقصة ما فيها شيء
0: أيوة
1: أنا أحب يكون فيها شوية أشياء
0: شو فيها مثلا؟
1: احنا في هالجزيرة هذه الحين اللي احنا واصلين فيها اللي فيها الغابة
0: ما شاء الله هالجزيرة شاملة
1: اي اسمها جزيرة كريت
0: منو؟
1: كريت
0: حلو
1: اخت غريك
0: اه
1: يم غريس
0: مال السلطة
1: مال السلطة

0: انزين قاعد تمشى الحين شوف بين الجبال الهواء علي البارد نسمع. ترى كل ما صعدت أكثر أيوة. كل ما الهواء يبرد أكثر
1: حلو
0: تشوف فلسفة. فتحة الكهف هاي اللي هناك
1: أيوة
0: هذا ترى مش كهف عادي هذا أنت واحد جبار مغوار دل هالكهف
1: بس
0: يعني أنت الفارس المغوار أيوة أنت الفارس المغوار
1: أيوة
0: وهذاك
1: المغوار نفسه
0: حلو اليونانيين من آلاف السنين كانوا يؤمنون أن هني بدت واحدة من أشهر القصص في تاريخهم
1: يا سلام
0: فأنا قلت أجيبك تكمل القصة وياهم
1: شو أسوي الكهف
0: يعني نحط لك تمثال نسوي لك صورة نسوي لك شيء نحط صورتك عند الباب نكتب الدخلة بأربعين
1: حطتني ماله أوكي
0: الإنسان لازم يستفيدون منه
1: إيه مو تستفيدين أنت منه أنا سايح عادي
0: تسلم يا المجهول بعدك ما شفت شيء أنا لازم أبيع تسجيلات هاي تسجيلات الفريج أبيع منها
1: يلا خذي منصور رجل الغابة وين يا ميثة رجل الغابة
0: هذه
1: اللي بس مبهدلتني شوي
0: أنت اسمعي ميثة خليك ويانا ترى هو الفارس المغوار أنا بس قاعدة حفزة عشان يدش الكهف يكون تدخل روحه بلا رد
1: كيف ما في غير وطاويط
0: لا ما في كشخل كيف تجرب دش
1: مثل
0: طريقتي شريرة اصبر انت الحين براويك الشر بعينه وعلمه انزين اليونانيين قالوا ان القصة تقولنا كان في ملك
1: داخل كهف
0: ملك مو بداخل كهف ما يدري على الكهف هو
1: ما عارف وين رايحين
0: اسمع الملك هذا اسمه كرونوس اي كرونوس مثل منصور نوس كرونوس نفس الشيء
1: نفس التاج
0: انزين يا منصور نوس كان عنده نبوءه
1: الظهر
0: نايم ضح العود وحلمان ومصدق حلمته
1: حلو
0: كرونوس يا منو يا كرونوس المهم قالوا له ان احد عيالك اللي بتجيبهم في المستقبل سلالتك بيكبر ويسرق منك الحكم
1: اوف
0: كان يخاف
1: كابوس
0: زما علي كرسي وانا ملك زيوس في ما ادري وين
1: صح
0: في كرونوس لا كرونوس هو صح انزين ومن كثر ما خاف هذا الملك
1: صح
0: كل ما نولد له طفل تتوقع السوى
1: خلص عليه
0: لا ابتلعه
1: هو اللي ابتلعه
0: هو يبتلع يعني تخيل انه هو وحش كبير يعني ايام قبل عادي تتخيل يعني يبتلعه
1: حبيت انا هاي
0: اوكي يشرب وراها
1: الله يخليك لا تنفلين دور وحش
0: زين اللي صار بحسب الاسطوره كانت كل ما حرمته تجيب ياهل هو يبلعه
1: لا اله الا الله
0: اوه
1: يما يما يما
0: هي لان احنا في الكهف وواحد يبلع
1: ما اعرف الكهف ولا برا
0: زود لا احنا على جنب واقفين نتري يدخلونا
1: خبصتيني
0: زين المهم هي هو اسطوره في البلع والله أنا أمس بالعة فيتامينز تعلقت هني ما طفت كيف يبلع هو يبلع بس هو أكيد كان كبير وشي لأنه ملك عود شيء ما لود
1: أنا مو بعيب إني شيء غير خيالك بس
0: إنزين أنت لو لاحق علي وأنا ياهل
1: الحمد لله أني ما لحقت
0: إنزين شو صار زوجته اللي اسمها ريا
1: إيه
0: كان تحمل
1: يا حليلها
0: ولا بتولد
1: الله يسهل عليها
0: المهم صار والحق لا تلحق وراكضة كان تروح تدور في الغابة ترك ترك ترك ترك ترك دربن دربن دربن
1: سبيتال تدور
0: اي وين لا اي مكان تنقش فيه تولد تخاف ان الملك يبلع ولدها
1: حليلها
0: المهم ولدت كرونوس في المغارة هذه
1: اثاري المغارة هذه مولد كرونوس
0: يعني مرتع رأسه مرتع
1: مسقط رأسه إيه
0: كله مرتع كله واحد المهم الحين قاعد أشرح أنا تعبانة
1: والله
0: ها؟
1: شايف لا لا هذه لا مو مالت شرحة مال اللي جايبه قول
0: اي والله
1: زين
0: المهم شو اللي صار؟ اللي صار تمت عايشة بين الجبال ويابت لها حراس ضبطتهم وعطتهم الكروه. هي هني صافين قدام المغاره.
1: حلو.
0: كان كل ما هالياهل ينحط ويبكي ابي حليب. شو يصير؟
1: ما اعرف.
0: هم يقومون يدقون الطبول علشان الملك المغوار ما يسمع صوت الطفل فيبلعه.
1: من المغاره.
0: من المغاره لين المملكه وهو يسمعه. هي مملكه زيوس.
1: زيوس. هي. اوكي.
0: انزين. وكانت شو تسوي؟ ما. قال لها تعالي.
1: ايه.
0: انت يعني ادري ان انت حرمتي حامل.
1: ايه شايف
0: وين
1: انا
0: وين الياهل خلنا نبلعه.
1: ايه جوعان مسكين.
0: ايه كان تقوم وتلف الطفل يعني حجر كأنه طفل وتعطي الملك والملك بلع الحجر على انه طفل.
1: ما يعرف حجر
0: ما
1: لحم
0: ما اي شيء. ايه ما في ما
1: يسرطه.
0: المهم وتقول الأسطورة أن دائما المحاربين كانوا يقرعون بسيوفهم ودروعهم عند مدخل الكهف عشان كل ما يصيح الطفل ما يسمع صوت أبوه. كان في عنزة أسطورية عنزة جبل.
1: عنزة؟
0: هي الحين أنت صدقت لهذا وبلع ولده ما صدقت العنزة.
1: العنزة لا كملها. أيوة. معاهم
0: يسمونها أمالثيا.
1: منو؟
0: أمالثيا
1: العنزة هاي.
0: العنزة.
1: حلو.
0: كانت هي اللي ترضع وتحمي. عندها قوة خارقة تحمي هذا الطفل. زيوس كبر.
1: شوها.
0: صار شاب. زيوس الطفل كبر وبعد سنين كان يروح بسيف المغوار.
1: حلو.
0: لا هو المغوار بس سيفه مال البتار.
1: البتار سيفه.
0: أوكي. ويحرر إخوانه من بطن أبوه ويطلعون كلهم حي حي يرزقين.
1: شل أبو هذا
0: ما يتخيل هو خيال بعد مو صدق انت حين صدق كل شيء
1: داخل بطن ملجأ.
0: المهم وتعتبر من أشهر الشخصيات في الأساطير اليونانية اللي كانت موجودة في المغارة. حين أنا ما أبغى منك شيء ادخل داخل شوف شو يصير وتعال نحن ترياك برا.
1: بطلع مغوار عندي سيف بتار
0: إذا دراك ويمكن تلقى العنزة أمالثيا.
1: هيه
0: هي. تطلع حليب تسوي لك شيء كريم كراميل يعني ما تدري سيرفسك
1: يعني كابتشينو
0: يعني اليوم. اليوم آلاف الزوار يروحون حق هالمغارة مغارة زيوس. فإذا بتروحون اليونان لازم تروحون هالمكان راح تشوفون كيف هذه المغارة المظلمة في خيال اليونانيين القدماء كانت المكان اللي يحكي عن أقوى قصة في التاريخ.
1: هاي موجودة لليوم؟
0: موجودة لليوم تروح تزورها
1: عادي؟
0: عادي الحين احنا واقفين يمشوا على بالك عمود الكهرباء؟
1: لا
0: انزين فقاعدة صار لساعة أدلل على المغارة أبيك تدخل شوية.
1: والله حاولت بس ما فيني ألاقي شو اسمها العنزة
0: شو أمالثيا. أمالثيا
1: ما فيني.
0: فيا جماعة الخير أي حد مبارح في كندا والدب الأبيض واليوم في اليونان باكر في أستراليا اصبر يا محمود
1: بنروح
0: حتى أنتاركتيكا بودي. تعرف أنتاركتيكا قطب شمالي.
1: اوكي
0: ذهب نفسك
1: شرحتي لي قطعة ثلج.
0: ايه فالحين انا اقول لك بحيل الله بحيل الله انت بتصير الفارس المغوار.
1: يلا نقول بسم الله.
0: ايه
1: ونذهب.
0: ادخل.
1: ليش
0: ادخل شوي بس
1: اقول ممكن تشوفين شو الوضع داخل
0: وايد خبرين. شويه
1: شوايج مغاره هاي وايد
0: وايد وايد
1: دخلت خلاص ما طلع.
0: مثلا خلونا ناخذ هذا الفاصل وزقوا علينا على 6551212 من داخل الدولة. حياكم الله.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&. دايما في أكثر.

اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهماً عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: يا حياكم الله يا حياك. شو السالفة؟
1: أغني يوناني.
0: يوناني معاهم مبتشي انت لو تهدى بس.
1: أوكي.
0: انت هدى وانا الحين بحيل الله راح خليك تروح عرس وتضبط الأمور وتكسر صحون تسوي كل شيء وتقدر تعطيهم أوبرا. أوبرا شيء. ها مو كنا هندي
1: يعني يوناني تمام. قلتي بومبي كانت
0: بومبي مثلا.
1: هلا بنت العين
0: حياكم الله يا الموجودين معانا يا مرحبا الساع والكومنتات اهلا اهلا. منو دخل دوامي اشوفكم في السياره بدون مشاركه.
1: ميثا هاي ميثا
0: حياك يا ميثا خليك بس انت على السمع وفالك طيب نحط لك اغاني حلوه
1: صح
0: بعدين سوالفنا احلى اوكي لو سمحتوا يعني انزين
1: بدور
0: اعتقد ها
1: وين بتوديني الحين
0: ابغي اراويك عادات الشعب اليوناني هالشعب الحبوب والشعب اللي يحب الأفراح ويحب المسرات ويحب الأشياء اللي تكون فيها مثل ما تقول بصمات مختلفة عنا نحن عن أي حد في الدنيا
1: يعني عرس تراثي
0: هي. يعني مثلا الحين جرب خلنا نروح هذا العرس اليوناني
1: أوكي
0: ترى هي رقصة ها
1: أعرف ترى
0: لازم تشابك كأن دبكة
1: ايه بس يبالها هاي تنورة
0: ايه لا تنورة حق الحرمة ريال بنطلون لابس
1: ايه هذا ايه اللي فيه شو اسمه هاي
0: ايوه سديري ما سوير ايوه بالضبط توم سوير ما ادري من يطلع لي زين لو دعيت لعرس يوناني قبل عشرات السنين وفجأة بدأ الناس يعقون الصحون على الأرض ويكسرونها
1: بعد
0: أول شيء بتفكر فيه أكيد صار في بينهم هوشة مثلا
1: لا حشة
0: لكن بالعكس كان هذا عندهم إعلان عن أن الفرحة بدت
1: بتكسير الصحون
0: أيوة كانوا يعتقدون أن الصوت العالي يطرد الطاقة السيئة والحسد
1: قلت لك
0: يعني إذا أنت محسود اكسر صحن على رأسك
1: خاف الحسد من أهله
0: الحين بنحطها حط الغنية
1: الماشي أنت وجهلة
0: أيوة ونكسر الصحون يعني أن الفرح أكبر من أن الواحد يتستر عليه
1: صح
0: اليوم هذه العادة صارت أقل انتشار لكن بعض المطاعم والاحتفالات الشعبية ما زالوا يكسرون الصحون فيها وفي واحد عندنا في البيت تقدر تروح وتعيش الأجواء الفكرة وايد جميل
1: بس.
0: أوه لو شفت سويت قصيت عليهم قلت لهم عيد ميلادي
1: تكسير الصحون
0: عشان الأكشن يصير دبل وانا عقب قالت لي بنت عمي ليش مصدقة نعيد ميلادك تلعشت اللحظة يعني
1: لا لا ابغى اروح وياك
0: ليش
1: عندي هدف
0: اوكي وفي عندهم شيء هذا بيعجبك يرقصون لين الفجر
1: ليل الفجر
0: اليوناني اذا سوى عرس ما يتوقع على بالك العرس ساعتين ثلاث ساعات ينتهي لا يبدا العرس المساء ويخلص لين تطلع الشمس
1: والله صح يا ام خالد بنتعب
0: هي عادي نزول تريوق صبري انت بس كل حد يرقص اليد اليد الاطفال وما في احد يقعد اي واحد يقعد يطالع يعني هذا منفس قاصد الشر والحسد
1: هي نفسيه
0: هي واشهر رقصه عندهم هي السرتاكي اللي هاي غنيتها
1: سرتاكي
0: ايوه الغريب يعني أهز الفيدر رايح راد الغريب فيها إنها تبدأ بطيئة بعدين تزيد سرعتها وبعدين تشوفون منصور يناقز معاهم في النص
1: كان غريب
0: ودائما في البيوت اليونانية إذا قلت لهم أنت شبعت شبعت يبتسم صاحب البيت وبعدين يروح يبلك صحن ثاني متروس
1: عناد
0: لا مو بعناد لأنه يعتبرون الضيف إذا طلع يعان فهذا معناته أن في تقصير من أهل البيت
1: كفوا عليهم
0: إيه
1: والله
0: يعطونك تكاوي توا كيك إيه يعطونك
1: وأنا أودي
0: لأن بعض اليدات اليونانيات يصرون على أنك أنت تأخذ معاك تكاوي
1: حلو
0: ولم لو تمشيتوا في اليونان راح تشوفون دائما خرزة زرقاء معلقة بالسيارات أو على البيوت خرز أزرق أو على اليهال مثل سلسلة أو بروش
1: يا حجر كريم
0: أي حتى في المحلات شو السبب؟ يعتقدون اليونانيين بأن العين الزرقاء تبعد الحسد
1: حلو
0: وحتى لو ما يؤمن الكل اليوم باليونان بهذه السالفة، لكن هذه الصخرة مشهورة أو الحجر هذا مشهور والكل لازم يحطه.
1: ليش ما حطيتي لي خمسة زرقة؟
0: على بيحسدونك على شنو؟
1: ممكن
0: ايه اوكي
1: مش مغوار ودنيا
0: و... ايه صح صراحة هبريح هبريح هبريح ما تخلي بقعة ما تصير لها
1: غواص.
0: وإذا يبت ياهل في اليونان يعني صار لك بيبي في اليونان يزورونه كل الأقارب وياهم هدايا لين يوم الهدايا.
1: الحمد لله يا هالي كلهم يبتوا مني ما يبت لك شيء
0: لو جايب لنا يوناني صغير هناك.
1: لا لا عندي ما شاء الله.
0: انزين وهني يقولون كلمات ودعاء وتمنيات جميلة للطفل. وعلى فكرة عادي مثلا أنت إماراتي رايح قاعد لك أنت في اليونان أنت وزوجتك وزوجتك كانت حامل ولدت في اليونان، الفريج اللي يعرفون أنه في بيبي جديد كلهم بيون يزورونك يعرفونك ما يعرفونك، هذا الشيء الجميل فيهم.
1: خلهم يون هني
0: يون هني تذكر عليك
1: يعني.
0: باص
1: ما يطلعوا من المستشفيات صدق
0: مثلا
1: في اليوم ما شاء الله 3-4 مواليد 5-10
0: هما بس رايحين يزورون. كونغراجوليشن كونغراجوليشن. شرب القهوة مش عشان شرب القهوة
1: عيل،
0: لا في اليونان إذا حد قال لك تعال حياك الله قهوة أوكي لا على بالك إنك راح تشرب قهوة وتروح
1: عايش أسوي
0: لا بتقعد ساعتين 3-4
1: عادي.
0: القهوة عندهم مو بس خلصت قهوتك بتروح عيب، القهوة لازم تضحك وتسولف وتعطي أخبارك وتقول مشاكل الحياة. عشان كذي وايد يحبون المقاهي اليونانيين ويحبون القعدة على المقاهي.
1: يفهموني
0: تعرف نفس منو؟ نفس إخوان المصريين تقريبا يملكون مثل هذه العادة إن قعدة المقاهي تعتبر قدسية وقهوة وسوالف وضحك.
1: أنا حبيتهم على فكرة.
0: ها؟
1: أنا حبيتهم.
0: أنا دعمت إيدي في الطاولة.
1: أنت أمس داعمة الطاولة واليوم مكسرة ريلت واليوم داعمة الطاولة هني مكسرة شو اسمه؟
0: ما أدري شو السالفة. إنزين عاد ليش هم يحبون يقعدون في الساحات بشكل كبير؟ تلقاهم كل اليونانيين قاعدين في السكة ما يقعدون في بيوتهم نهائيا. بعد غروب الشمس كل الناس اليونانيين يطلعون من بيوتهم يقعدون في الساحة يشربون قهوة يسولفون يلعبون ليهال
1: بعد الغروب.
0: بعد الغروب كأن كل القرية عائلة واحدة. عشان كذي اليونانيين يقولون أجمل الأخبار لا تقال عبر الهاتف بل على طاولة يجلس عليها الجميع.
1: سلام
0: وناسة
1: صدقيني أنا بروح بقعد بتسمع.
0: أنت الحين قلت لك عن هاي العادات، أي عادة ودك تجربها لو رحت اليونان
1: بعد الغروب؟
0: بعد الغروب تقعد وانتو خبرونا بدور تحتاجين قلادة بالحجر الأزرق من اليونان؟ لا سلامتك والله ما يحتاج.
1: عمر القلادة حقي مو بحقها.
0: ايه هو المحسود.
1: ايه
0: احنا وين نحسد؟
1: تضرب غلط.
0: هي فقولوا لنا لو سافرتوا اليونان أي عادة ودكم تجربونها وشو بخاطركم تكسرون صحون في عرس يوناني ترقصون السرتاكي ولا تقعدون 3 ساعات في مقهى على البحر ولا تحبون تطلعون في الساحات لوقت متأخر في الليل مع الناس. أبغي رأيكم مستمعينا على 655-1212 من داخل الدولة
1: ومن خارجها 0971-655-1234 ومشاركاتكم اللي بعد في التيك توك اللي ما ننحرم منها أصلا تكسير للصحون.
0: قالك لا تفهمني صح يا منصور.
1: والله فاهم منك أنا بكل الطرق صح وغلط وكل شيء. أنا بس مع أم خالد وما عليك بالباقي. أم خالد تقول لك أحلى قاعدة هذه اللي هي بعد الغروب.
0: طيب.
1: اسمع سؤالك.
0: يبتايك منصور.
1: شكلك جايب المعمل.
0: إيه.
1: قلتك هوا وشاي ومعمول وتمر ونسولف مع اليونانيين كلهم. قربوا قربوا قربوا حياكم.
0: أيوة أي أتش يقول بعد هو يطلع ويقعد برا على طاولة المقاهي. على شو الحسد قيد الزوال؟ شو الأحلام اللي قيد الزوال؟ ما فهمت.
1: ما أدري محمود
0: محمود صياح.
1: محمود صياح ما أدري.
0: منو
1: في عالم
0: الأحلام
1: ثاني
0: قيد
1: محمود.
0: الزوال؟ إحنا في اليونان الله يهديك.
1: إيه والله.
0: إنزين.
1: أم خالد.
0: وكيك نعم وأحلى يلسهي والله صدق.
1: شوفي حتى مريم بعد يت حلو.
0: حلو
1: معنا الشلة خليك أنت
0: الله.
1: ما بالنهار.
0: ليش أنا مو بنهار أحب الليل.
1: بعد.
0: أحب الليل يذكرني.
1: غارت
0: حبيبي مو بقالت
1: زيدوها غارت.
0: أوكي الحين بديت أول طلال وحين لفيت عليهم صدقني ما ردك لي
1: أفا
0: ما ردك لي أنا قلت لك ما هي عاصمة اليونان؟ يقول لك مروان. قال لك قال لك شو وين كنت انت؟
1: ما ادري.
0: ها وين كنت؟ ما تركب الباص ويانا
1: بعد؟
0: اي ما يركب هو يقعد مروان.
1: مروان؟ مروان من بداية الحلقة موجود.
0: وليش يسأل سؤال متأخر؟
1: ما اعرف.
0: يلا لو سافرتوا الى اليونان اي عادة ودكم تجربونها؟ تكسرون صحون في عرس يوناني، ترقصون السرتاكي، ولا تقعدون ثلاث ساعات؟
1: انا ودي اكسر صحون بس وين بعدين اقولكم.
0: وين مثلا؟
1: سبحان الله، على الطاولة، على الكنب، على شيء، على رأس معين.
0: فهمتك يا كبير، فهمتك.
1: لا لا لا لا، أهم شيء لا تفهميني صح.
0: خلنا نأخذ فاصل ونرجع.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

صيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: قل لي
1: بدون ليش البيوت كلها بيضة هناك؟
0: تلاحظ؟ دائماً الناس ما تصور إلا هالبيوت أصلاً. معروفة أن اليونان في بيوتها هذه البيضة.
1: إيه ليش؟
0: بس حتى تلاحظ لا هو طابوق لا هو سمنت لا هو شيء غريب. هو أنتوا لما تشوفون
1: قرميد.
0: أي ولا قرمين شو حتى القرمين لا لا
1: حبيت أشارك.
0: أي أوكي لا أرجوك لا تعيدها.
1: أوكي.
0: إنزين لما توصلون جزيرة سانتوريني ولا ميكانوس بتحسون كأنكم دشيتوا لوحة فنية. بيوت بيضة لازم الأبواب زرق يمكن من الحسد اللي قلنا عنه. والشمس دائما تعكس على الجدران وتخلي كل شيء يلمع. لكن ليش البيوت بيضة مثل ما قال منصور؟ القصة ترجع قبل 100 سنة
1: بس.
0: بس 100 مو ب 101 100
1: أشوى طلعنا من 3000 ل 4000
0: هي. قبل أغلب سكان الجزر كانوا فقارة ومساكين وما كانوا يقدرون يشترون يعني دهانات الصبغ.
1: أوكي طبشور. أوكي
0: فما كانوا يسوون طبشور.
1: أوكي.
0: كان يعني مخلينه الموجود فكانوا يستخدمون الجير الأبيض.
1: يطبشور يعني
0: لأنه رخيص. جير أبيض كيف؟
1: ما أدري
0: طبشور جير لا أعتقد شيء ثاني.
1: لا
0: تخرب الحين أي أستاذ كيمياء بياولنا منه.
1: أوكي
0: أوكي لأن أول شيء هذا الجير رخيص ومتوفر وسهل إنه يسوونه.
1: أوكي.
0: بعدين اكتشفوا شيء غريب.
1: شو؟
0: إنه في عز الصيف لما كانت البيوت الملونة تحتفظ بالحرارة بقت البيوت اللي تكون مطلية بالجرجير دائما.
1: جرجير شو دخل؟ لحظة لحظة.
0: بالجير الجير الجير كانت شو أبرد من البيوت الملونة. يعني الكشخة واللي عندهم فلوس يبين دهانات علشان يصبغون بيوتهم ملونة بيوتهم أحر من بيتك يا مو بالجرجير. الجير
1: الجير
0: الجير عشان تكون باردة. تمام
1: عيني عليك باردة.
0: اي وطبعا اللون الأبيض دايما يعكس أشعة الشمس بدل لا يمتصها. مع الوقت اكتشفوا ميزة ثانية أن الجير يساعد على تعقيم الجدران ويقلل انتشار الجراثيم والحشرات.
1: يعني ما في مايكروب.
0: لا لينك
1: يعني سليم. يعني صحي البيت.
0: صحي هي.
1: أوكي.
0: فاستخدموا يعني بطريقة صار مو بس شيء جمالي ولكن الناس كلها قامت تصبغ بيوتها بالجير.
1: حلو.
0: لين يا ثلاثينات القرن اللي فات وبعدها ستيناته وصارت القرى والجزر يعني تشجع لها الألوان والحكومة تقول لهم أحسن لكم سووا اللون الأبيض مو بجباري لأن هي هوية بصرية حق اليونان وخصوصا اللي في الجزر وفي بحر أيجة.
1: أيجة؟
0: أيجة في بحر أيجة. أوكي. اليوم يعتقد السواح أن اللون الأبيض اختاروا بس عشان هو حلو لكن أصلا علشان الجراثيم وعلشان الحشرات ما تتيمع ولأن البيت من داخل يصير أبرد فالناس مستانسة أن يروحون لهذه الجهة من أو المنطقة في اليونان. فيقولون الناس إذا رأيت بيتا أبيضا بباب أزرق يطل على البحر فأنت غالبا في اليونان. عليك نور.
1: شفتي كيف حفظت الدرس؟
0: زي خلنا نصبغ بيتنا وشي تحرون بدال الفريج في اليونان.
1: ديكوراتني كلها بيض.
0: هي احنا اليونان بس من
1: بس
0: داخل.
1: الباب رمادي.
0: هي لازم نغير.
1: غير.
0: نسوي. هي. اعتقد ان هذه الاشياء الجميلة اللي تصير يعني انا دايما كنت اقول اكيد ديزاين اوروبي سووا هالحركة. لكن يوم قريت ان علشان الحشرات وعلشان
1: ترى اغلب البيوت الأثرية تنبني من الطبيعة ولون الطبيعة.
0: الطين مثلا.
1: اي يعني هني انت تشوفين كل القلاع هاي لونها شو بني
0: بني. أوكي.
1: ليش؟

0: الطين.
1: من الطين.
0: إيه. وهو الجير، الجير أصلاً يأخذونه من الجبال عندهم أصلاً في اليونان.
1: اليونان تعرفين أنت عندها رخام وعندها أشياء، هذه المعادن اللي في الجبال بروحها تخوف.
0: إيه. فمعناته الجير يعني أحسن
1: أنواع الرخام اليوناني.
0: عيل ليش ما ركبت لنا رخام يوم قلت لك ركب؟
1: تزلقين مشكلتك، ما تعرفين تمشين.
0: ما علي، أنا مستعدة أني أنا أضبط أموري.
1: لا ما يبتلك هالجوتي اللي بوش اسمه
0: بوشو
1: اللي يلصق لها
0: مثلا إيه؟ اللي فيه يلصقون يحطون لها ماي شوية. فاصل وراجعين.
2: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن المزيد من الضربات على إيران، وقال إن الضربات رد على الهجمات على السفن، وإنه إذا أقدمت إيران على المزيد فسيزداد الوضع سوءا. هذا وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الضربات الأخيرة أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة. يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

لجوال صفر ورشنط بس. اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: أنا عارف
1: أظل يمك.
0: أظل يمك مع الموسيقى هذه باليوناني. كيف باليوناني أظل يمك؟
1: باسو
0: باسو باسو
1: كباسو
0: كباسو كباسا
1: كباسا.
0: وأبدا ما كانت في اليوناني بس بمشي لك إياها وبعد رجعت شيء ما أدري شو.
1: والله يا جماعة الخير في مليار حادث سوتني اللي تدعم طاولات اللي تدعم شاشات اللي تدعم ما أدري شو هاي الفيدرات اللي هناك.
0: كهلكت المفروض الحين أسوي لك إصابة سفر.
1: ها
0: هي بعد شو
1: هذه جديدة.
0: شوف منصور أنت قال لي قبل كم من يوم أن أنت وزنك شوي شوي زايد
1: منو
0: وتبغي تسوي عضل.
1: أكيد طبعا
0: هي
1: إيه هالك هوغن.
0: فقبل أكثر من 2700 سنة.
1: أيوة
0: أوكي
1: يا هالآلاف ما أدري متى تروح.
0: ما كان في اليونان ملاعب كبيرة ولا كان في كأس عالم ولا كان في مباريات ولا باس ولا شيء. كان اليونان مقسمة كذا مدينة.
1: حلو.
0: وكل مدينة كانت تدخل في حرب مع الثانية. هاي الرياضة الوحيدة مالتهم إنه يتهاوشون.
1: وانت حاطتني كنت فارس مغوار.
0: إيه أنت كنت اللي درب
1: رايح راد
0: مع هالمدينة تسأل ألو في مدينة فيها ضرابة بتروح.
1: رحت فزعت.
0: مثلاً. فكل 4 سنين إحنا على الضرائب والمشاكل والدم للركب.
1: حلو.
0: كان يصير شيء غريب.
1: اللي هو.
0: أي أمر توقف الحروب.
1: أنت اللي تمرين.
0: لا يي أمر أمر
1: يي أمر
0: أمر أمر من البلاط الملكي مع اليونان قبل 2700
1: عندي
0: سنة.
1: شو كنت أنا هاي شو اسمي؟
0: أنت كنت الدوق.
1: لا هذاك دوق غير.
0: إيه أنت الحين برنس.
1: برنس هو.
0: إنزين كنت الأمير. كان كل 4 سنين يصير شيء غريب إنه توقف الحروب فجأة.
1: حلو.
0: يصير ما في ولا نتفة حرب.
1: يا عم السلام.
0: كل حد يحب كل حد.
1: حلو.
0: تمام. حتى الجيوش
1: مع بعض
0: يوقفون عن القتال.
1: حلو.

0: 2700 سنة. والسبب شو تتوقع؟ على بالك عيد، عيد شيء، عيد هذا، عيد الشجرة، عيد لها؟ لا،
1: عيد السيف.
0: لا، شيء ما تتخيل. عيد ميلاد الملك؟ لا،
1: منو؟
0: حدث رياضي.
1: حلو.
0: الرياضة كانت تجمع القلوب، فانت هني تقدر تعضل من هاللحظة.
1: لحظة
0: لحظة ما بقى لي يوم. لحظة
1: في غيابك يصبرني، أخاف أضيع من دونك.
0: لا،
1: طول غيابك.
0: غيرت الأغنية
1: عادي يعني، يت على الأغنية ترى غيرت الرياضة مالتك.
0: أوكي. المهم كانوا الناس يسافرون من كل الدنيا على ناقة ولا على فيل، لأن قبل 2700 فوادر ويمكن ديناصور، مو متأكدة، إلى مدينة في اليونان اسمها أولمبيا.
1: هالأولمبيات،
0: شفت الأولمبيات؟ كله من وراء أولمبيا.
1: هلو.
0: اللي جمعت قلوب العذارة. لا، الجيش
1: العذارة ما دخلهم،
0: الجيش وتيمعوا وقاموا يحبون بعض.
1: حلو.
0: لكن خلت تخلص الأولمبيا
1: ردوا مرة ثانية تضاربون.
0: كيف؟ ما في، ما كأنه خلاص يعني. الوضع وايد صعب عندهم.
1: هاي قبل 3000 سنة، ما أدري 4000 سنة.
0: 2700.
1: يعني يتعلى 300.
0: كانوا يؤمنون اليونانيين أن الرياضة مش مجرد منافسة، ولكنها احتفال بالقوة والشرف والسلام.
1: تدرين؟
0: تدرين
1: هذه الأيام شو يسموني أنا؟
0: شو يسمونك أنت؟ إن شاء الله. أيوة، يلا.
1: سوبر هيرو.
0: سوبر هيرو. تعرف هالك؟
1: ليش من عيونك أحس أنك مو مصدقة؟
0: تعرف هلك ولا ما تعرفه؟
1: هلك يعني الزوال والذهاب، ما ادري.
0: لا لا، وليس الهلاك. لا، هلك، هلك واحد شيء نفس الرجل الاخضر
1: مال بازيلا.
0: بالضبط، شفته المعضل. انت نفسه الحين.
1: حلو.
0: انت نفس الشيء. اوكي، الفارس المقوار. هي
1: اوكي.
0: المهم كانوا يعني يؤمنون ان الرياضه هي بتحل وتعتبر هدنه اولمبيه.
1: أنا أعشق الهدن.
0: أي. فيسمحون للرياضيين والجماهير بأن يسافرون بأمان بدون ما حد يتعرض لهم، ما بمسوي لك كمين وياي بسيفك وياي بربعك الجنود. هي ما في هذا، عنده
1: عرف.
0: هي عرف، أنت شو رياضي أنت ما حد يصوبك، خلاص تقدر تطوف. يلا طوف مع الظل، طوف هذا عندك سكس باك، طوف عاد أنت ما تطوف.
1: عندي وان باك.
0: انت ما يطوفونك، انت يحطونك عبره لمن لا يعتبر.
1: لو سمحتي لا تتنمرين على قوتي العظمى.
0: اي قوتك العظمى، انت انجابك ذا هالك سواك توثبك. والله بدور ليش تحطمين مشاعره عامر؟
1: دمرت مشاعري.
0: اصبر انت. انزين، وما كان في هناك ميداليات ايام، الميداليه فضيه وذهبيه وما ادري شو. كان الفائز تخيل شو يحصل؟
1: خوص نخل.
0: والله العظيم شيء قريب.
1: قولوا.
0: شو؟ شيء قريب منه. كان يحصل إكليل
1: من هذا،
0: من الأغصان، أغصان شير زيتون. ما أدري تروح تزرعها بالبيت، بطشت بشيء.
1: معروف.
0: حط عليها ماي بعد صلاة العشاء بتطلع.
1: إكليل.
0: إيه إكليل. انزين، وهاي اللي يحطونه، تعرف الاغصان اللي يحطونه تشي كل الامراء ايام قبل في اليونان لابسينه،
1: اي نفس التاج
0: مع الرداء هاي الابيض. اي نفس التاج. اذا انت فزت تحصل على هالاكليل.
1: اوه، اكاليل عندي.
0: انت مسوي لك حديقه من الاكليل. تفضلوا، هاي اكليل يوم هذا مصارعه. هاي كذا قفز بالمدري شو. ايوه. لان صاحبه لما يرجع المدينه بطل، شو يصير؟ الناس كلهم ما يتريون البطل، يتريون الكليل،
1: وعينهم على الكليل.
0: ايه،
1: تشجيعها كلها حق الكليل.
0: شو انت عندك كليل من زيت زيتون؟ ما في، لا تحاول ولا تفكر، انت ملك الاكاليل
1: من يومي.
0: ايه، كانت المنافسات شو عندهم؟ سباق جري، مصارعة. انت مصارعة؟ مصارعة
1: كل شيء
0: WWE مالهم. اوكي، في ملاكمه، في سباقات الخيل والعربات.
1: جربتي البوكس مالي؟
0: اوه.
1: شو اللي اوه؟
0: جربتي وموديتك الغابه. انزين، وفي رياضه اسمها البنك رايشن.
1: هذه ما مرت علي.
0: هي مزيج.
1: ايوه،
0: ما بين مصارعه على ملاكمه، يعني بوكس على كف على صفعه.
1: لا،
0: على
1: هاي الخبصه انا ما احبها.
0: هي ويسمونها يعني كثيرين ان هي رياضة فنون قتالية مختلطة، الـ MMA.
1: وين مفيرين قيين الله هداك؟
0: أي فينيقيين صار لي

0: الحين أنا هلكت
1: إغريقيين هني.
0: تعبت والله. أنا قاعد أشرح أن الأولمبيات واليونانيين وهي راحت لفينيقيا. زعلانة زعلانة منك.
1: كلها ولا تزعلين.
0: كنين كنين. لا والله حنين.
1: ليش حنيني غصب يدفعني
0: وياخذني الولا. اليوم اليونانيين ما زالوا يعشقون الرياضة.
1: يحصل.
0: وأكثر لعبة هي عندهم كرة القدم. لكن إذا حضرت مباراة بين ناديين كبار مثل مثلا أولمبياكوس وبناثينا يوكوس راح تحسون أن المدرجات كلها تغني لأنهم عندهم مثل هذا الدربي مالهم.
1: يا سلام.
0: أوكي. وعندهم ماراثون. هذا شيء أساسي من الماراثونات اللي لازم تصير وتعتبر شهيرة. اسمه وهي تقول الرواية أن في كان رسول يجيب مثل أخبار اسمه
1: مطراش.
0: فيديس.
1: فيديس.
0: فيديس. فيديكس مالنا اليوم. فيديس. أوكي. كان يركض من ساحة المعركة لين أثينا 40 كيلو علشان يعلن خبر النصر. فسوى وحين الماراثون عشان يصيرون نفس فيديس. أيوة بيبيب مالنا. وكان يدخل المدينة وهو يلهث ويقول لقد انتصرنا.
1: يا سلام.
0: فيكتوري بس بلغتهم. وبعدين يغمى عليه من شدة الإرهاق تشبون عليه ما يصير زين.
1: حلو صح.
0: ويحطون له كليل
1: بعد.
0: هي يمكن
1: يا هالكليل اللي لف على القرية كلها.
0: فلو رجع فيكم الزمن يلي تسمعوني مرات فأم بأمانة أي رياضة قديمة ممكن تتجرؤون أن تشاركون فيها؟ جري، سباق خيل، مصارعة، ولا أنت من الناس اللي بس قاعد في المدرجات ساكت تاكل بوب كورن؟
1: خليهم بس يصطفون قدامي أنا بعرف أوزعهم.
0: أنت اللي بتوزع. زي منصور بأمانة بأمانة ما تعتقد أنه المفروض أنك أنت تشارك بوحدة مثل هذه الشسمة؟
1: ترى أنا هذا السوبر هيرو مالهم.
0: ليش؟
1: عندي أكاليل.
0: زي شو بتختار؟
1: أنا؟
0: إيه صراحة
1: يعني مصارعة زينة.
0: أوكي.
1: بس قلبي يميل إلى الماراثون.
0: الماراثون.
1: لأني عداء قوي.
0: عداء. الله يحفظك. انت عداء. ملاكمة، منظم، مصارعة. اوكي.
1: لحظة ما قلت كل موظفوني.
0: طرشوا السي في. طرشوا السي في.
1: انا فاهم وين اروح.
0: هي باب كورن زين يبقى يلس.
1: اي والله.
0: منصور يوزعنا بشمس الحارة. بالضبط هذا اللي يسوي. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم في هذا المكان المميز في سفرنا اليوم لليونان.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزارس. خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو، معروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: بأكلك أجبان ليوم الأجبان.
4: هي منصور،
3: من البداية قلتي لي وعدتيني.
4: أيوة، يعني منطقيا أنت الحين تحتاج أنك أنت تأكل،
3: مفروض
4: يعني تكسر الخاطر. يعني
3: الحمد لله أني كسرت خاطرك
4: يعني، وعلي عليك
3: أكثر فيني؟ بعد
4: ما في مثلك اثنين.
3: لا
4: خلاص أوكي، لا تبكين يا
3: دموع التين وخدود الياسمين.
4: شفت كيف؟ ما أدري شو هالشيء، أغنية مالتك. منصور الحين بما أن نحن بنسير إلى أماكن الأكل والمطاعم ونعيش أجواء ولا غلطة،
3: ما لذة وطاب،
4: ما لذة وطاب. أوكي الحين أبغي أعرف شيء. شو تحب تأكل؟
3: جبن.
4: بدينا بالحركات. منصور
3: تعالي، منصور. تعالي مخالد شكل شوعانة، تعالي.
4: هي حياكم. اللي يبون يبغون يشاركونا الأكل فالكم طيب.
3: غدانا جبن
4: بعد. مصر انت، ليش غدانا جبن؟
3: انت قلتي موعدتيني في الطيارة اللي ناديتي فيها الموظفة اللي طلبتي منها جوس وبعدين طلبتي منها بيف أور تشيكن نفس الوقت، هذا قلتي لي منصور يوم ننزل بغديك جبن.
4: شوف احنا نهبتك مطعم كشخة،
3: يعني انا قلت لك هاتي لي جبنة معفنة
4: اكشخ من على فكرة حتى الجبن المعفن حلو.
3: اي يعني جبنة حلوة.
4: شوفوا، يقولون في اليونان اصلا الطاولة اللي قاعد عليها شخص واحد هي طاولة حزينة. لأنه بروحه قاعد،
3: لا لا حنث،
4: عشان كذي
3: ثلاثة.
4: اي عشان كذي الاكل عندهم ترى مش مجرد اكل. هي مناسبة دائما يجتمع فيها الاهل والاصدقاء، وممكن تستمر جلسة الغداء او العشاء ولا الريوق لمدة 3 إلى 4 ساعات.
3: اوف،
4: يتكلمون يسولفون يضحكون ياكلون شوي ما في اكل، كل بسرعة وركض.
3: لا
4: ما في. السلطة اليونانية بقول لك قصتها.
3: انا ودي اعرف شو سالفتها.
4: يمكن تستغربون، لكن إذا طلبتوا في اليونان سلطة يونانية بهالاسم ممكن يضحك لك الويتر ويقول لك
3: ماذا تقول؟
4: يعني ماذا تقول يعني؟ لماذا بس. أيوة، هي سلطة. شو سلطة؟ شو سلطة يونانية؟ لأن اليونانيين يسمونها فيليج سالد،
3: أو
4: فيليج سالد يعني سلطة القرية.
3: حلو،
4: تمام.
3: ايه؟
4: والسبب لأنها كانت وايد تتحضر بالمزارع.
3: يعني سلطة وين بتتحضر؟
4: لا يعني أهل المزارع أكثر شيء يأكلونها.
3: يعني
4: فهم بتدعوها
3: يعني أورغانيك.
4: ايه مو بأورغانيك، يعني هم متوفر عندهم الخضرة لأنهم قاعدين في مزرعة.
3: أوكي.
4: يعني هو مزارع وعليه، تمام. فلي شو
3: زين. ايه يعني مش اسمه مال ماي
4: أعرف، بس هو ليش جاب الفلي في الموضوع؟
3: مشي للعامر يعني.
4: يحطون فيها طماط وخيار وبصل وزيت زيتون وقطعة كبيرة من جبنة الفيتا.
3: وصلت.
4: ايه؟ وزيت زيتون يعصرونه من أشجار عمر بعضها مئات السنين.
3: من الكليل مال الأولمبياد.
4: من الكليل هذا يبلكليل يعصرونه منه.
3: حلو.
4: إنزين. وليش يحبون زيت الزيتون وايد؟ لأن قديما أيام الأساطير اليونانية
3: صحيح.
4: كان في تنافس بين الآلهة أثينا وإله البحر بوسيدون.

0: دون
1: وايد موضوع طويل.
0: اي فكل واحد منهم كان يبغي يكون راعي لمدينة أثينا. بوسيدون ضرب الأرض برمحه
1: حلو
0: كان يطلع الماي، أما أثينا فغرست شجر الزيتون، واعتبر الناس أن شجر الزيتون أعظم هدية.
1: يا سلام.
0: ومن ذلك اليوم صار
1: عبد الرحمن اسمع هاي كلها موعظة عشان تعرف شو تاكل.
0: المهم صار منصور التاريخي هي شو التحرى
1: شو التحرى
0: صار عبد الرحمن عوض مالنا ولا عبد الرحمن عوض مالنا
1: ايه
0: لا قديما
1: لا حديثا
0: اوكي ما عارف انزين اوكي ما ادري. المهم اسمع يا عبد الرحمن عوض لا هي اتحرى مطول ولا لا يلا
1: لا قولي.
0: المهم فصار ان الحين يحبون ياكلونها هي وزيت الزيتون، ياكلون الموساكة وهي كلها خضروات، باذنجان لحم مفروم، بطاطس ومنها السوالف والاشياء الجميلة هي اللي يحبون انه ياكلونها الناس. وفي شيء عندهم اسمه الجايروس.
1: منو؟
0: جايروس شيء نفس الشاورما نفس الشاورما لكن يعني يلفونه بخبز البيتا ويحطون معاه بطاطس مقلية وعليها صلصة مثل فيها زبادي وخيار وحركات وياكلونها.
1: صلصة الصويا؟
0: لا لا صلصة الصويا هناك في تايلند وايد انت خبصت ولا في اليابان. الخبز عندهم مقدس وانا عارفة انك تحب الخبز. والاخطبوط المجفف هذا غني عن التعريف.
1: مقدد؟
0: لا لا مجفف عندهم. شارين على الحبل.
1: حلو.
0: إنزين.
1: هذا كلي بروحه.
0: الحلويات عندهم بقلاوة.
1: لعبتي.
0: بقلاوة. والقهوة اليونانية ما يصير تطلب أنت مثلاً تركيش كوفي. لا. يسمونها قهوة يونانية.
1: يوناني كوفي.
0: أنا أقول وين الطيارة؟ وين الطيارة بس خلال كيف يعني؟
1: ما يصير قهوة تركية في يونان.
0: هي صح. دائما يحطون إناء صغير وتقدم في فنجان مع بقايا البن، لازم البن في القاع نفس طريقة القهوة التركية لكن شوي ما يشغلونها بس يونانية.
1: أوكي.
0: أغرب عادة إذا دعاك يوناني في بيته يعني أنت لا تقول كلمة أنا شبعان، اسكت سو عمرك عادي. حركة أنا شبعان معناته ترى أنت مو بشبعان ويضطرون أنه
1: يزيدونك. حلو.
0: قصة الجبن شيء ما يقدرون يستغنون عنه في المائدة اليونانية.
1: والله أنا حبيتهم بسبت هالجبن.
0: أيوة يصنعونها من حليب الأغنام، خليط ما بين حليب الأغنام والماعز، ويحطون كل جبن في
1: الماعز.
0: هي غنم غير وماعز غير طبعا. أوكي. غير إنزين. وكل وجبة يحطون لك فيها جبن. كل وجبة سلام. كل وجبة حتى الموساكا أون توب في جبن.
1: منو؟
0: الموساكا اللي هي الباذنجان والبطاطا والكنا بشمل يعني. وفي قوانين أوروبية للعلم في اليونان تحمي جبنة الفيتا.
1: أنا أحب أدش مع القانون هذا.
0: يطلقون على هذا الاسم أنه فيتا لأن الجبن المصنوع في مناطق محددة من اليونان يعتبر جبن تقليدي ومو بأي حد يعيش أجواء.
1: تدري شو في خاطري بدور
0: الجبن
1: صدق
0: هذا.
1: صدق يوم شو؟ بتوديني مرة ثانية دولة شي وهذا.
0: أوكي.
1: وديني هاي اللي شفتي القوالب هاي اللي الدائرية
0: الدائرية هاي أكثر
1: المخزنة.
0: شي هاي أكثر شي في إيطاليا.
1: وديني
0: بنوديك إيطاليا. أوكي. فالك طيب إن شاء الله الأسبوع الجاي ذهب نفسك. بنوديك إيطاليا نشك هناك بين الأجبان. تدري إن في ناس عندهم بنوك أجبان بنك من الجبن.
1: أنا ودي
0: أنت ودك تسوي إيداع.
1: إيداع
0: أنا متأكدة. هي. فإذا سافرتوا لليونان شو أول أكلة حابين تجربونها؟ الجايروس، الموساكا، سلطة القرية، ولا الأخطبوط المشوي، ولا المجفف، ولا جبنة الفيتا مع الزيتون؟ أعتقد أن هذه الأجواء أجواء الأكل هي بروحة بحد ذاتها تخليك أنت فرحان ومستانس.
1: يا سلام أنا خلاص جي شبعت الحين بدور. وديني المطار.
0: يلا
1: وديني المطار بسرعة.
0: يلا يلا يلا
1: عشان ما تزيدين أكلة ثانية.
0: على المطار ما عندنا غير المطار.
1: وديني المطار خليني أرد وأنا مستانس ومبسوط لأني كليت جبن اللي ما قلت بس واستمتعت ترى على فكرة في اليونان. هذا يكفي أنه صح ما ودتني بعض الأماكن حفاظا على صحتي مثل الجبال وهذا، بس ودتني أحلى مكان اللي هو في الأخير المطار.
0: صحيح.

0: انت اكيد بنت العين، انت وام خالد. استغنى عنكم،
1: قولها تجيب لنا جبنه فيتا.
0: خليها تجيب الساق اللي سوتها البارحه. تجيب جبنه فيتا.
1: قول حق المضيفه تجيب جبنه فيتا.
0: انت حتى هني بعد بتاذينها.
1: طيعني، خذ منهم جبنه فيتا مالتهم
0: مالت الطياره. انا كنت في المنبع.
1: ما يخالف يعطونك تيك اوي.
0: تشيز فيتا.
1: فيتا تشيز.
0: يعني لازم اعكسها.
1: انزين، بما أن وصلنا معاكم للختام، إن شاء الله أنكم استانستوا، ما قصرنا، كل شيء تمام،
0: كل شيء أوكي.
1: اليونان هي مش مجرد بحر أزرق وجزر جميلة، هي بلد جمع ما بين الحقيقة وما بين الأساطير، بين الفلسفة وبين الفن، بين التاريخ والطبيعة، في كل زاوية منها قصة وفي كل حجر حكاية. عشان كذي دائما الزوار يعيشون أجواء رائعة ومميزة في هذه اللحظات اللي يجربون إن يروحون صوب اليونان ويعيشون التجربة الفريدة من نوعها. شكرا لك يا منصور، وإن شاء الله ما تعب من السفر.
0: لا بعدين، بس وايد طلبات زادت، بس مو مشكلة،
1: ما يخالف، إن شاء الله يوم الاثنين بتشوش بسوي فيك.
0: الله يستر، ترى يوم الاثنين ها، لا تنسوا موعدنا من 1 لـ 4. مشكورين تكتوكيين فردن اسمن نكنيمن، ولكل من يسمعنا داخل وخارج الدولة.
1: حياكم الله، باي باي.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

آن الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-33، دبي 41-34، الشارجة 42-29.

0: عجمان 42 29 أم القيوين 43 29 راس الخيمة 43 34 الفجيرة 40 33.
1: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: كنت أسجل كنت
1: كويس أحسن
2: الله
3: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: عليكم.
1: حرام وانت لل
0: مرة ثانية، مرة ثانية قولوا
1: بكيتك ليه

0: عشتوا يا حبايبي عشتوا. يعطيكم العافية.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، شارك في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وأجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما من في أكثر.
8: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
9: أوكي.
10: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
8: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
9: أوكي.
10: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
8: كليك.
9: أوكي.
11: هذا البرنامج برعاية.
12: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
10: ومساء الخير على كل من يسمعنا ويتريق. حلقة جديدة من برنامجكم كليك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمسي عليكم ومسي على كل من موجود في التيك توك لايف. طبعا نحن معاكم على التيك توك لايف في مرات اف ام راديو، وعبر الاثير اللي يسمعنا سواء كنتوا طالعين من الدوامات رادين بيوتكم، نقولكم درب السلامة وهلا هلا في الدرب، وعليكم بحزام الامان وعن السرعة. واليوم حلقتنا بتكون مميزة كالعادة، دائما حلقات برنامج كليك مميزة بمواضيعها، مميزة بكل الأمور اللي نطرحها، حتى بالأغاني والفواصل الغنائية اللي نعرضها لكم بتكون أيضا مميزة. يا مرحبا بكم وحيا الله من يحيينا ونحن نحييكم. يا سلام عليكم على التفاعل في بداية الحلقة، ونتريى بعد الباقيين يدخلون علشان تكمل فرحتنا بتواجدكم كلكم. فاليوم بكون معاكم كالعادة ثلاث ساعات من الساعة 5 للساعة 8، بكون أنا من التقديم والإعداد عبدالله المقبالي أخوكم، بيكون

رام يا مريم وعبد الله وفاطمة. أنت المعلمة، الصوت عالي أبو حميد. وين الصوت عالي؟ صوتي أنا عالي؟ لا متجدد أنا على الصوت يعني؟ نخف الصوت وليهم. ها خفينا الصوت. يا سلام عليكم، أشكرك يا عبد الله. يا سلام عليكم، يا سلام سهم، وعليكم السلام يا سهم، عليكم السلام، مسيت بالخير والنور والسرور كالعادة. مواضيعنا مميزة ومواضيعنا منوعة أمانة، من خاصة بالصيف بدام دخل الصيف ودخلت إجازة الصيف. يا مسيت بالنور يا حصة، مواضيعنا كلها خاصة بالصيف، فعاليات الصيف، كشخة الصيف، طاقة الصيف، كيف نستفيد من الصيف، كيف نحن نتونس ونستفيد طول وقت الصيف وما نكون انظر نفسنا. هذا أهم شيء أمانة. عبد الله يقول والله بحر الصيف، بحر الصيف للطامية غير عبد الله. لا يا سلام عليكم، يا سلام. الحين ترى الباقين يدخلون، والله لا تشوف الحين راشد ما دخل، راشد بده يقول اسمح لي يا عبد الله انا توني داخل ودوني ما ادري شو. لا لا كل الكل بيدخل، اطباء الصيف اهم شيء. مركزه يا حصه. من الحلقه اللي طافت دائما كل معلومه اجيبها اقول الاطباء يقولون والعلماء والمفكرين، قالت حصه تقول انا ابغي اعرف منو الاطباء، عطني اساميهم. شو اسوي يا حصه، شو اسوي، ترى هاي دراسات وهاي اطباء يمكن ما يبون، يعني اذا بجيب كل طبيب واسمه والسيره الذاتيه ما بخلص كذي ولا لا. ايوه فاطمه بلاش، فاطمه شو السالفه يا فاطمه، يا مرحبا بكم، يا مرحبا وسهلا، يا مرحبا. ها جاهزين نبدا حلقتنا؟ الجسمي بالبنط العريض يبون منو جاهزين نبدا حلقتنا؟ زين نسمع شيء خفيف، جاهزين قالوا، يا سلام نسمع شيء خفيف ونرجع وندخل في أول فقراتنا.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
4: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
7: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
8: كل هذا وأكثر طبعاً في كليك يا جماعة. كليك يعينكم اليوم بإعداد جميل وغني، وفي من الفعاليات ومن المعلومات اللي بنستفيد منها أمانة. يا سلام يا سلام. انزين كليك غير، طبعاً كليك غير يا جماعة. انزين شو أول فقراتنا؟ طبعاً أول فقراتنا نتكلم عن فعاليات الصيف. وين نروح في الصيف؟ بدأت إجازة الصيف، الناس خلصت المدارس، في ناس تأخذ إجازات،

بف باف للبث تعليق. كيف تعليق؟ منو معلق؟ فاطمة، فاطمة دائما تراقب، تراقب حتى اللي موجودين. الزير يا جماعة، أول فعاليات، أول فقرات نتكلم عن فعاليات الصيف. شو عندنا من فعاليات؟ في الفعالية اللي دائما نذكرها نحن من غير صيف بضبي الرياضي، هذا خلصانين منه. أنا أمس كنت هناك أمانة، منو ما صار؟ منو بعد ما صار؟ حد قال مدهش، مدهش طبعا بعد الفعاليات اللي موجودة في مدهش، يعني ما أقول لكم صراحة شيء جدا جميل، فعاليات وأكتيفيتي والورش اللي موجودة هناك، حتى في مسرحية هناك موجودة على الستيج، المسابقات، الجوائز اللي موجودة هناك، شيء جميل أمانة. منو اللي ما صار صيف بوظبي الرياضي؟ منو ما صار مدهش؟ منو ما صار؟ بعد في شغلة ثانية لازم تنتبهوا لها، شيء جميل، والنسخة الأولى شو هي؟ مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 يا جماعة، شيء يعني لو تكلمت من لو تكلمت فيه من اليوم لباكر حد يقول في الفجيرة بعد في شيء فعاليات. نعم في الفجيرة، في كل إمارات الدولة أمانة شيء فعاليات في الصيف، ولكن منو ما راح مهرجان الشيخ زايد الصيفي للحين؟ فاطمة رفعت يديها، فاطمة الملا أنت ما رحتي؟ فاتك كثير بصراحة، وخاصة لو عندكم عيال وعندكم صغارية عندكم في البيت ودوهم هناك بيستفيدون أمانة. ليش؟ شوفي عبد الله، شوفي مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في الوثبة، شوفي أنا بقولكم من غير أنه أكبر منصة صيفية تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والابتكار وصناعة المستقبل في المنطقة، بعد بمشاركة 30 جهة حكومية وأكاديمية رياضية و3000 برنامج وورشة عمل. إنزين يا عبد الله، هذا المهرجان من متى لمتى؟ هذا المهرجان من الساعة من تاريخ 6 يوليو إلى 23 ثمانية. فكرته مختلفة عن باقي الفعاليات المختلفة التقليدية اللي نحن متعودين عليها أمانة. ليش يا عبد الله؟ شو أنا ياسا كأنكم أنتوا تسألوني. حلو، لأن فعاليات موجهة للطلبة من غير، في بعد للكبار بس للطلبة بالأخص من عمر 6 إلى 6 سنوات إلى 18 سنة. شو يهدف زين؟ شو فايدته؟ يعزز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي يا جماعة والانتماء، ويحافظ بعد على الموارد والوعي البيئي. شو معنات هذا الكلام؟ اليوم وايد يعني اليوم تقع المسؤولية علينا ان احنا كلنا علشان نحافظ على هويتنا الوطنية، نعلم الأجيال الجاية على السنع الإماراتي والانتماء، هذا وايد مهم، فيك عدة طرق أمانة. من غير كذي المحافظة على الموارد اللي وفرتها لنا الدولة. صباح الخير هدى، تقول صباح الخير، ردوا عليها يا جماعة، نحن الحين صباح الخير يا هدى. ها هدى يمكن توها ناشة، يلا ما علي، صباح النور يا هدى. مس النور والسرور، رحب فيك في كليك، يا سلام. انزين يا عبد الله كمل، نكمل. والوعي البيئي، احنا اليوم لازم نحافظ على بيئتنا. هدى من امريكا تسمعنا، يا سلام وصلنا امريكا، اوه يا سلام، كليك يا ابوي كليك. هذا عايشة تقول صباح الليل، عايشة. انزين نفس ما قلت الوعي البيئي وايد مهم يا جماعة، كيف نحن نحافظ على بيئتنا، ان نحافظ على بيئتنا نظيفة، نحافظ حتى على الزراعة، في ناس اليوم وايد مهتمين بالزراعة فيدخلون في هذا المجال. كل هذه الاشياء بتتعلمونها وبتتثقفون عنها في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026. دبي بعد فيها فعاليات، نعم يا مريم فيها فعاليات، وانا بديت من كثر ما يقولون صباح الليل وصباح الخير وما ادري شو، فاطمة تقول انا بديت اشك ان احنا العصر، ان احنا الحين العصر المساء. اي والله الزين. من غير كذي يا جماعة بعد في تجارب تعليمية وتفاعلية موجودة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، تنمي المهارات القيادية والتنمية البدنية. شوفوا التقنية البدنية وايد مهم اليوم، ان يوم نروح نودي عيالنا او نحن نروح على فعاليات ونتعلم فيها ونستانس فيها، حلو يوم نتعلم شيء جديد، نتعلم المهارات القيادية، نتعلم التقنية، نتعلم الصحة البدنية، نتعلم الوعي، الهوية الوطنية، السنع الإماراتي، الانتماء، كل هذه الأشياء نقدر نتعلمها. فحطوا في بالكم إذا حصلتوا هذه الأشياء وطلعتوا بمخرج في نهاية اليوم
ان انتم استفدتوا من هذا المكان اللي رحتوا، حطوا في بالكم ان هذا المكان يستحق انكم تزورونه مره ومرتين وثلاث، مو بس مرتين. حصة تقول هي زرعت ورد في بيتنا. يا سلام، زرعت ورد يا جماعة، حد هني من المسؤولين لازم نحن نسوي في إذاعة إمارات FM يا جماعة، لازم نخصص مثلا حساب، نخصص شيء مثل حصة الحين تقول أنا زرعت وردة، أبغي أصور الوردة وترسل لنا على هذا على الحساب. هاي والله فكرة أنا بطرحها عليهم إن شاء الله، علشان يعني تشاركونا بعد صور يعني إنجازاتكم، اللي يزرع واللي يخيط واللي يسوي رياضة واللي كذا، حلو كذي يعني ترسلون لنا الصور، ممتاز، ونحن بعدين نشوف أو نعرض. بشوف هاي فكرة أول، ياس أفكر بصوت عالي، حلو حلو، بتكون مبادرة حلوة مريم تقول. طبعا نزيل من غير كذي، هذا خلصنا منه، الله بني حق اللي بعده. من اللي يحب الجري، البارحة مجلس أبوظبي الرياضي مسوين كانوا فعالية في أدنك أبوظبي، في نفس أدنك داخل مسوين فعالية الجري، مبادرة يعني مجتمعية، كيف أنت تشارك في هذا الجري، تفوز، تتحدى نفسك، تشارك، سواء كنت صغير كنت كبير، كل المستويات، مختلف الجنسيات والأعمار، تيون تشتركون، تتحدون نفسكم 3 كيلو ولا كيلو ولا 5 كيلو. نفس هذا السباق بيكون وين؟ بيكون في العين. يا سلام، في العين، في أدنك العين يا جماعة، مبادرة مجتمعية من مجلس أبوظبي الرياضي، اسمها سباق صيف العين للجري. متى يا عبد الله؟ تاريخ 15 يوليو، بعد كم من يوم؟ بعد 4 أيام تقريبا، 4 إلى 5 أيام، في مركز أدنك العين. إنزين متى بيبدأ السباق؟ يبدأ الساعة 7:45. المسافات شو اللي نقدر نشارك فيه؟ تقدرون تشاركون في 1 كيلو، في 3 كيلو ولا 5 كيلو. بتدخلون على حسابهم شيء باركود، تسجلون عن طريق الباركود إنزين، وتروحون هناك بتستلمون حتى التيشيرتات والأرقام. أنا بقولكم الواحد كيلو بتركضون نص لفة، 3 كيلو بتركضون لفتين كاملات، 5 كيلو بتركضون 3 لفات مع توصيلة، في إكستنشن توصيلة إن زيادة للجري عشان يزيدون المساحة، لأن 5 كيلو عرفتوا هني تتحدون نفسكم. عقب التتويج يكون عن طريق أفضل رقم توقيت من الأعمار، يعني كل فئة عمرية أفضل توقيت لها، شيء جميل صراحة. يا مساء النور والسرور يا ميثا، يا هلا وسهلا، أنتوا خبروني الحين شو تبون تسوون الحين في نهاية الأسبوع، دام نيينا قربنا من نهاية الأسبوع، وين بتروحون وشو حاطين في بالكم، علشان أنا أكملكم بعد الفاصل باقي الفعاليات اللي موجودة في الصيف. نسمع

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
4: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
5: يا سلام، أوه بكليك صيفي. طبعا كل الأشياء، كل الفعاليات وكل المواضيع اليوم سريعة سريعة ولكن مفيدة في نفس الوقت. منو غياب؟ في حد ياس يسجل غياب عندنا في الكومنتات اني في تيك توك لايف إمارات FM راديو. يا مرحبا بكم بكل اللي دخل. يا سلام يا سلام يا سلام. زين نكمل باقي فعالياتنا، نكمل. المفنود، يا هلا بالمفنود. وين المفنود؟ هو اللي مسوش موجود المفنود، غياب مسجل. ها يا سلام فاطمة، يا جماعة فاطمة أكثر وحدة مجتهدة عندنا هني في البث صراحة. تقول والله أنا أبغي إجازة، يدي عورتني صبي، عورني يا ولد. دوام يقول مفنود، يعطيك العافية المفنود صراحة. معذور معذور يا مسموح يا المفنود، أهم شيء أنك موجود يا المفنود، أهم شيء أنك موجود. يا سلام على القافية. انزين نكمل باقي فعالياتنا، نكمل. شو بعد عندنا يا عبد الله؟ شو عندنا؟ انا اقول لكم شو عندنا. تعرفون تحبون الفعاليات الثقافيه، تحبون تدخلون مسرحيات. انزين يا ميثم نكمل. في المجمع الثقافي في قصر الحصن طابق الارضي يقول لكم في مسرحيه مملكه إيليرا في المسرح الوطني يوم الجمعه باكر باكر. اذا انتم من محبين الاشياء الثقافيه عندكم هذه المسرحيه ما تفوت أمانة. مسرحية إماراتية تدخلون في عالم الخيال مع مملكة إيليرا. تجربة مسرحية إماراتية إنزين جميلة في المجتمع الثقافي. تدور أحداث القصة في مملكة خيالية، بحيث تسرد حكاية شخصية شابة في رحلة مليئة بالشجاعة والعمل الجماعي واكتشاف الذات من خلال سرد قصصي فيه مشاهد بصرية جميلة ومبهرة في نفس الوقت. عرض طبعا ماخذ جوائز كثيرة، يقدم تجربة مؤثرة وممتعة للأطفال والعائلة بحد سواء. الحد الأدنى للمسموح أنه يدخل 6 سنوات، من 6 سنوات وطالع، 6 سنوات وتحت، تحت 6 سنوات ما يصير يدخل، لأن فيها أصوات، فيها أصوات يعني عالية وكذي، فحفاظا على الأطفال ما يدخلون تحت 6 سنوات، من 6 وطالع. فسيروا هناك، المسرحية بتبدأ الساعة 7 يوم الجمعة تاريخ 10 باكر. الدخولية ابتداء من 10 دراهم. بتسيرون تستانسون وتونسون نفسكم وتشوفون القصص وتشوفون، حتى العيال بيستانسون أمانة. وعليكم السلام ورحمة الله، قلب بوظبي يا مرحبا وسهلا. شفت المفنود ماشي يعني مبلغ مبالغ رمزية أمانة. سيروا استانسوا، حصة بتيكم بعد بتروح، بتصير حصة. زين يا عبد الله الحين جيت على الأشياء الجميلة اللي ممكن نسويها في الصيف. شو يا عبد الله؟ زين قبل لا أقولكم فاطمة تقول أنا عمري 6 ينفع. أنا عمرك 6 سنوات وداش عندنا البث ما يستوي ما يستوي. شلوا عنها التلفون شلوا عنها التلفون. الزين يعني الصيف عند كثير من الناس يعني سفر أو راحة، لكن في الإمارات يا جماعة بنرجع نقول هذا الشيء مرة ثانية، الصيف صار بعد فرصة نرجع نعيش أشياء تربينا عليها، نعرف عيالنا على جزء من تراثنا، لأنه يمكن أكثر شيء يجمع الناس هو اللعب والوناسة والسوالف الحلوة، لكن مو بأي لعب، الألعاب اللي كبرنا عليها وكبروا عليها أمهاتنا وأبانا وأجدادنا. شو هي؟ منو يعرف؟ المفنود يقول 6 وحط على اليمين 0. لا شو قصدك يا المفنود؟ صيف في بريطانيا يقول لك حر. تعالوا هني الصيف عندنا يا جماعة، الصيف عندنا حركة وناسة متعة أمانة. إنزين إذا رجعنا فيكم للطفولة، المفنود ركزوا ياي، فاطمة ركزي وكل اللي موجودين، حصة وحمدان ركزوا بنورك يا حمدان. إذا رجعنا فيكم للطفولة، شو اللعبة الشعبية اللي مستحيل تنسونها؟ ها هل هي التيلة ولا الغميضة اللي شو نسميها صايح، ها ولا دوامة ولا لعبة ثانية؟ خبرونا لاحق. هي والله كوك. هي والله كوك بيروح العين حمدان. التيلة بعد يوزر، الغميضة حلوة. لاحق عموري يقول لاحق بتلعب لاحق، تتذكر عمور لاحق التيلة مريم فجر. انزين انا بقولكم يمكن بعض اللي البعض يعتقد ان الالعاب الشعبية مجرد وسيلة ترفيه، لكن بالواقع انا كانت مدروسة مش العاب وبس حسب الناس يستانسون. لا المفروض تقول صياد السمك، وين هذاك صياد السمك؟ رامي هذاك صياد السمك غير هذاك، هذاك افلام كرتون يا مفنود، وديتنا على الرسوم الله يرضى عليك. ما يصير. نحط له مسمار عود تكسر دوامة ربيعك. اي الله العاب اول ها. انزين خلنا اقول لكم انا شغله الحين، الالعاب اللي الاوليه كانت تعلم اليهال امانه، تعلموا شو التعاون والصبر. هذا قال سالي بنت العين، الحين فتحنا على الرسوم المتحركه. يا جماعه يا جماعه ركز يا المفنود، نحن جيل الثمانينات. زين شو تعلمهم الالعاب؟ العاب اول مو محطوطه كذي بس الناس اخترعوها الا شيء بس، لا تعلمهم، تعلم اليهال التعاون والصبر والشجاعه والالتزام بالقواعد. لازم يلتزمون، هي لازم يلتزمون حسب يفوزون، تقوي لياقتهم البدنية، هذه أهم شغلة اللياقة البدنية. وكل هذا بأدوات بسيطة وفي أجواء تجمع أهل الفريق كلهم ويا بعض. تعرفون شو أشهر الألعاب الشعبية الإماراتية؟ كرابي. من يعرف يلعب الكرابي؟ تعرفون لعبة الكرابي؟ شخبط يا شخبط طبعا. شخبط يا مشخبط، هاي النادر، وين أنت النادر؟ إحنا وين وأنت وين؟ الله يرضى عليك. أنا موجي الايباد. الزين من يعرف لعبة كرابي؟ المفروض يقول شو هاي بعد ما عرفها توك تقول أنا مواليد الثمانينات وأنا ما أدري شو هاي. مريم تقول أنا أعرف بنت العينة، هاي البنات يعرفن. ها 3B منو 3B؟ عباد يا عبد الله. الزين عرفتوها؟ اكتبوا اكتبوا إذا تعرفون اكتبوا

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: وابدأ مغامرتك الصيفية، أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
6: ورجعنا معاكم، والحين بنوديكم مكان جميل جدا كنت أتكلم عنه في بداية الحلقة وفي بداية فقرة فعاليات الصيف. وين بنروح معاكم الحين؟ في صيف أبوظبي الرياضي في مركز أدنك، طبعا في أبوظبي، ومع منوه؟ مع الزميلة المبدعة المتألقة بدور أحمد. مسيتي بالخير يا بدور.
7: الله يمسيك بالنور والسرور، شكرا أكيد لك عبد الله، وشكر موصول أكيد لمخرجنا أبو فايز محفوظ بعيدة، وأمسي بالخير على مستمعين عبر أثير إمارات فم. متواجدة مثل ما قلت في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي من قلب هذا الحدث الجميل ومن أكبر نسخة في تاريخ صيف أبوظبي الرياضي من مركز أدنك أبوظبي. تتواصل هني الفعاليات، فعاليات صيف أبوظبي الرياضي الممتدة أكيد، واللي انطلقت من شهر 6 ومستمرة إن شاء الله لتاريخ 23 من شهر 8. في هذه النسخة الخامسة أكيد الشغف بالرياضة، روح المجتمع، من خلال أكيد 29 رياضة متنوعة وأكثر من 365 فعالية مجتمعية موجودة علشان توفر لكل شخص ولكل أفراد المجتمع بفئات العمرية، وطبعا أكيد تكون بيئة رياضية ترفيهية متكاملة تعكس أيضا مثل هذه الفعاليات رؤية أبوظبي في أنها ترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة. في هاي التغطية الإذاعية إن شاء الله راح ناخذكم في جولة بين ملاعب، بين فعاليات، نرصد فيها أبرز المنافسات، خصوصا أن اليوم ما شاء الله في بطولات وفي توزيع جوائز وفي فعاليات حلوة وجميلة راح نقدمها من خلال نبض الحدث إمارات فم المتواجدة أكيد هني باسم بدور أحمد. رسالة قادمة إن شاء الله راح أكون فيها معاكم في ملعب من الملاعب الموجودة وبطولة من البطولات والترفيه الجميل في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026.
6: يا سلام عليك يا بدور، نتريى طلة ثانية علشان تخبرينا أنت وين وين موجودة وشو الأشياء اللي لفتت نظرت في هذا المكان. شكرا لك يا بدور، ونتريات نتريات
7: إن شاء الله.
6: يا سلام يا سلام على بدور، وهذه النقل الحي هذا من أرض الحدث من صيف أبوظبي الرياضي. طبعا نفس ما قلت لكم يا جماعة، نفس ما قلت لكم المكان هذا ما يتفوت أمانة. البارحة ربعنا قالوا يلا عبد الله تعال بنلعب كورة. وين تلعبون كورة يا جماعة؟ قالوا مالنا غير صيف أبوظبي الرياضي، تبون تلعبون، تبون تمارسون رياضتكم اللي من زمان ودرتوها، تبون تتجمعون انتو الربع، تبون تقضون يعني يوم جميل مع العائلة مع الصغارية، ودوهم هناك يلعبون في ألعاب للصغار، في ألعاب للكبار، في مساحة للعائلة، في مكان تشوفون كأس العالم يا جماعة اليوم الساعة 12 مباراة منو؟ المغرب وفرنسا يا جماعة. ها جاهزين حق المباراة، تقدرون تروحون هناك تشوفون المباراة. بعد كل الأشياء اللي موجودة هناك لكل شرائح المجتمع أمانة، كل أفراد المجتمع الصغير والكبير أمانة. يعني في بعد يعني فعاليات رياضية، فعاليات ثقافية للأطفال، يعلمونهم اليولة، يعلمونهم القهوة، يعلمونهم الرسم، يعلمونهم سف الخوص، يعلمونهم البراقع، يعلمونهم شو أقولكم، كل شيء يعلمونهم هناك بيتعلمون الصغار. يعني ما بيطلعون إلا هم متعلمين مهارة، متثقفين في أشياء جميلة. يقول المفنود اجتماعية، نعم فعاليات اجتماعية بعد موجودة هناك، فيشكرون بدور ويردون عليك السلام.

سلام يا بدور انت رياج طبعا انت رياج. ابو حمدان سيف يقول والله الحين عندي برنامج اتابع كله اقدم. يا سلام عليك يا ابو حمدان، شرف لنا يا ابو حمدان تتابعنا. يا سلام عليك، قدم قدم وارجع لنا فعليك. انزين يا جماعة، نفس ما ذكرنا نحن ما زلنا في الفعاليات. سألتكم قبل الفاصل تعرفون شو الكرابي، لعبة الكرابي شو هي؟ حد قال عارف وحد قال ما عارف. زين انا بقولكم، هي لعبة يرسمون على الارض دائرة ويون، يعني يسوون فريقين، الفريقين برا الدائرة ويدخلون يختارون واحد، واحد من هذا الفريق وواحد من الفريق الثاني يدخلون. فواحد اللاعب شو يسوي؟ يرفع ريله، مثلا اذا رفع ريله يسف ريله اليسار يود ريله اليسار بيده اليمين من ورا ظهره، عرفتوا؟ ويتم ينقز على ريل وحده. واللاعب الثاني نفس الشيء، يخلف ايديه بالخلف، يعني ياخذ ايديه ويمسك الريل الثانيه وينقزون، وكل واحد يدز الثاني، اللي يطيح هو اللي خسران، لازم ما تطيح. شوفوا يعلمونهم القوة، يعلمونهم الصبر، يعلمونهم التوازن. لا ما أعرفها ولا مرة لعبتها، والله كنا خاطري هي ونحن صغار، خطيرين ونحن صغار. يقول المفنود، توك تقول ما أعرفها المفنود، توك تقول ما أعرفنا لك المفنود، أنت مواليد الثمانينات، مواليد الألفين كم يا زين. نفس ما قلت لكم، فيدزون بعض بيد واحدة والإيد الثانية ميودين ريلهم الثانية، وهم داخل الدائرة، داخل الدائرة بس يكونون، هي يكونون داخل الدائرة، لازم ما يطلعون برا الدائرة، ولازم كل واحد يحاول إنه ما يطيح. ها بس في في في هازيج، الفريق هذا يقول شيء وهذا يقول شيء. أقول لكم شو يقول، شو يقولون هذا الفريق، شو يقول؟ يقولون ألعب كرابي وأقول. الفريق الثاني شو يرد عليه؟ يقول له واشرب من عين الحاقول. انا الحين هذا سؤالي لكم، شو هو الحاقول؟ الحاقول بالفصحى، احنا نقولها الحاقول، شو هو الحاقول؟ اقولكم اياها باللحن بعد. هذاك الفريق الاول شو يقول؟ يقول العب كرابي واقول. هذاك يرد عليه واشرب من عين الحاقول، العب كرابي واقول واشرب من عين الحاقول. شو هو الحاقول؟ تعرفون الحاقول شو هو؟ هو نوع من انواع السمك اللي يتميز بالنشاط والحيوية داخل الماء. شفتوا كيف؟ إنزين ليش يشبه هذا الشيء باللاعب هذا؟ لأن اللاعب حركي وسريع ويحاول يطيح الثاني، فيشبهون بعض بهذه. شوفي اللعبة تعلمهم الصبر، تعلمهم التوازن، التحمل، الخفة، لازم يكونون خفيفين، لازم يكونون ذكيين. ها شفتوا؟ ها في حد جاوب صح؟ سمكة قال، فاطمة قالت، ومريم قالت. يا سلام، لا يعرفون، يعرفون يعرفون. المفنود يقول حاجة، ما كنا ياهل، انت ما كنت ياهل، ما يستوي بحد المفنود. هي هذه اللعبة ما اعرفها بصراحة، يقول هذه اللعبة ما تعرفها، الحين تعرفها. فحلو يوم نلعب هذه الالعاب التراثية القديمة اللي عندنا امانة. انزين من غير كذي، في خبز رقاق، خبز رقاق انت لبز، خبز رقاق انت لب، هذه بعد من الالعاب. ايوه، ولعبه الغميضه نفس ما قلت، عاد يوم نلعب لعبه الغميضه فريج كامل احنا نلعب. الحين انت لازم تلعب في حوطه في مكان معروف، لا احنا نلعب فريج كامل، اركض ما تركض عاد الخش، وين دور وين يدورونك الحين؟ فريج كامل تركض فيه، عنبر بعد، مشعل، مشعل مشعل مشعل قديم انت، مشعل عنبر بعد. ها ايوه زين، من غير كذي التيله، البنات بعد يلعبون التيله والشباب يلعبون التيله، كانوا كور زجاجيه، كلكم تعرفون التيله شو، يتنافسون اليهال في بام بينهم، يعني يتفرون التيله منو ياخذ اكثر تيل عن الارض، واذا تضرب ولا تضرب التيله في الثانيه تطلعها برا كذي. الدوامه، منو يعرف الدوامه؟ هاي اللي تربط بالخيط، شكلها كذي نفس المخروط، وتفرها هني عاد الشطارة يوم تخليها تدور. رديتكم من زمان أول ولا ما رديتكم؟ ها؟ حلوة هالألعاب، شو فيها ألعابنا؟ جميلة جدا والله، والله جميلة، معروفة يقولون. ها؟ بنظرات يقول معروفة. أي والله هذا هذا يصيح مشعل، يصيح يقول يا ذكرتني، أنا عارف الحوار اللي في داخله، يقول ذكرتنا بالماضي باللي مضى، ذكرتنا واشتقنا لهيك الأيام. ايامنا حلوه تقول فاطمه، هي والله ايامنا حلوه والعابنا حلوه وكل الاشياء جميله اللي كنا نسويها امانه. فالجميل ان هذه الالعاب

ما اندثرت بعدها موجودة. اليوم مؤسسات الدولة تحييها من جديد من خلال مهرجانات مثل أيام الشارقة التراثية وفعاليات مركز حمدان بن محمد لحياة التراث، وعندك بعد في صيف بوظبي التراثي، ثقافة بوظبي مسوين مكان خاص بالألعاب هذه، ألعاب التراث، كل شيء بتقدرون تسوونه هناك، فيه النط باليونية، كل شيء بتحصلونه هناك. فإذا كنت من الناس اللي يقولون أبغي أستغل الإجازة بشيء يفيدني، عندك هذه الأشياء، روح واستفيد. أعطيتكم فعاليات الصيف، تريوني الحين بعد هذه الأغنية بندخل في الفقرة الثانية واللي هي شو؟ صحتك في الصيف. تريوني.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. أطلقت صافرات الإنذار في الأردن عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ قادمة من إيران، وقالت الحكومة الأردنية إنه تم التعامل مع الصواريخ والتصدي لها. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن المزيد من الضربات على إيران، وقال إن الضربات رد على الهجمات على السفن، وإنه إذا أقدمت إيران على المزيد فسيزداد الوضع سوءا. هذا وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الضربات الأخيرة أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة. يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقاً لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما.

0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
4: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
5: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريمول.ae.
6: يا سلام يا سلام يا سلام على حلقتنا اليوم. طبعا الفقرة الثانية معانا صحتك في الصيف، فرصة بسيطة تحمي فيها بشرتك. يا سلام، مواضيع جميلة أمانة. شوفوا، البشرة والاهتمام بالبشرة مش بس للبنات، لا والله حتى الشباب والله يقدرون يهتمون ببشرتهم، للكبير والصغير، للكل أمانة، لأنه شيء مهم أمانة لازم نسويه، لأنه بشرتنا جدا معرضة يعني للإهمال، لدرجات الحرارة، للصيف، للشتاء، فلازم نحن كيف نحافظ على بشرتنا، لأن جسمنا يعطينا إشارات عن طريق الجلد، عن طريق البشرة يعطينا إشارات إذا هو كان زين ولا كان بخير ولا ما كان بخير. إنزين، هذه فرصة بعد يوم يدخل علينا الصيف إن نحن نحافظ على بشرتنا، نحافظ على صحتنا أكثر من أي وقت بالله. يعني إذا بسألكم كم مرة طلعتوا في الشمس وقلتوا ما يحتاج يا ابوي شمس، ما يحتاج واقي شمس، خلنا خمس دقائق وبنرجع، كم مره قلتوا هذا الكلام؟ بس بسرعه وبنرجع. هذا حد يقول سن بلوك، اهم شيء واقي الشمس. ميتة تقول صحيح دكتور فاطمه، سمتني دكتور كليك. والله زين، كم مره سمعت حد يقول لا بطلع هني بسرعه وبي زي الشمس، لا بطلع بس يبرد عادي، ما يحتاج واقي الشمس، ما يحتاج ما ادري، ورجع بعد خمس دقائق خذ هذا اللون صبغ على طول، على طول تأثر بسرعة. وهذا التأثير يا جماعة ترى ممكن يستمر لسنوات يستمر، وتم تعالج وتسوي تقشير وتسوي ما أدري شو وعلاجات وكريمات وما أدري شو لين ما يخوز هذا الشيء. ميتة تقول هذا كلام الشباب أو أن يسيرون، لا والله حتى الشباب، ترى الشباب حتى محافظين، صارت الثقافة هذه عند الكل أمانة، يسبب حروق. نعم يا حصة، الشمس أحيانا إذا طلعت أنت وتعرضت لها بشكل صريح وفي أوقات الذروة، أنا إحنا نتكلم هذه الأشياء لازم نحنا ندير بالنا عليها، ولأن مريم شو تقول، يقول يحطون على وجوههم سن بلوك، لازم يتقشر الجلد. عاد يقول زين، أنتوا تعرفون يعني ما ادري منو يستخدم واقي الشمس يوميا؟ ترى مو بلازم حتى في الشمس، مو حتى للشمس يستخدمون واقي الشمس، لا يعني مثلا حتى يوم تطلعون، حتى يوم تروحون تسوون المرطب تسوون واقي الشمس، حتى يوم تطلعون تسيرون اي مكان حتى الجسم يحتاج واقي الشمس. نعم، حتى المغرب فاطمه تقول حتى المغرب لازم يسوي واقي الشمس.

الجلد شي يقولون يأكدون أن الأشعة فوق البنفسجية موجودة حتى في الأيام العادية، سواء كنت تمشي أو تسوق أو تمارس الرياضة برا. فحماية البشرة ما ترتبط بس بالإجازات والبحر والطلعة الخارجية، لا. عشان كذي عشية سكتبه أسب كذي، يعني استخدام وقت الشمس مناسب قبل الخروج اللي هو الـ SPF، يعني ما يقل عن 30، ما يقل عن 30% قبل الخروج ب15 دقيقة. أيوة ب15 دقيقة لازم تحطها لشان هو كلامي أنا، كلام الخبراء الحين يقولون هذا الكلام. زين سواء كنت تمشي ولا تساير تتسوق ولا تمارس الرياضة، هذا كله لحماية بشرتك وترطب وترتبط، وهذا الأشياء يرتبط يعني ترتبط بالإجازات والشواطئ، ما يخصها أمانة. الحين بدأ الصيف، الناس صارت بطلع إجازات، وعليكم السلام ورحمة الله يا رهف، قالوا والله بنحط الحين، لا ما يخصها. عشان كذي يعني في هذه فرصة، وأعطيكم خطوات بسيطة قبل لا تطلع. زين بربع ساعة اللي هو وقت الشمس الـ SPF ما يقل عن 30%. زين وجدده كل ساعتين، كل ساعتين حط. يعني إذا كنت بعد تجلس في فترة طويلة برا في الخارج، استخدم يعني كاب أو يجلس في الظل، ما بتقول لا أنا أبغي فيتامين دال، لا أنا لازم أجلس في الشمس، لا يا مو بشطر، ما يستوي تجلس في الشمس. زين لازم تجلس في مكان ظله وتلبس كاب أو تلبس كاب، وتتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة كم؟ بين الساعة 10 صباحا والساعة 4 العصر، بين هذين التوقيتين ديروا بالكم ما تتعرضون بشكل يعني مباشر لأشعة الشمس. والشغلة الثالثة، البس نظارة يا أخي، البس نظارة شمسية علشان تحميك من الأشعة فوق البنفسجية، تحمي عينك، تحمي المنطقة المحيطة بالعين. وبعدين البس ملابس قطنية، هذه الحلقة اللي طافت أنا قلت كيف تختار ملابسك، البس أقنية ملابس قطنية خفيفة وسيعة. هذه بعدين ما ردت الموضة الحين، ركزوا. هاي فاطمة تقولكم ركزوا، سمعتوا؟ يا سلام عليه، ساكتين ويسمعون، يا سلام عليكم. وشو يسوون تان بدون واقي شمس؟ اللي يفكر يسوي تان فيها أشياء ثانية للتان، أشياء ثانية يا جماعة. نحن نتكلم كيف تحافظ على نفسك وعلى صحتك في فصل الصيف. نحن فقراتنا كلها والموسم هذا، الموسم الجديد من برنامج كليك خاص بالصيف وكل ما يتعلق بالصيف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. زين ليش يا عبد الله تقول هذا الكلام؟ طلاب كليك شطار، يقول تقول فاطمة عايز الشيء أظل في البيت أحسن ولا كل الحوسة؟ في حد مريح نفسه؟ منو؟ رهف. رهف تقول أحسن لي أتم في البيت ولا كل هالحوسه هاي، وش لي انا بعوار راس وما يخصني. باكر بترتفع اسعار المنتجات من وراك الله يسامحك. ما يخصني، لا ما يخصني، انا بالعكس انا قاعد انصحكم كيف اجيب لكم معلومات، اقول لكم الخبراء شو يقولون، خبراء الجلد شو يقولون، ها خبراء الجلد شو يقولون. انا ما يخصني، انا مسوي لهم دعايه، لا ما ذكرت انا لا اسم براند ولا شيات، انا اقول لكم شو الاشياء اللي لازم تسوونها. زين يا عبد الله، أحياناً بقول لكم شغلة، أحياناً نحن نعتقد أن حماية البشرة موضوع تجميلي وخاص بالبنات، بس في الحقيقة هي وقاية. مثل ما نهتم بقلبنا وأسناننا والأشياء اللي نحن نهتم فيها، بشرتنا بعد تستاهل الاهتمام يا جماعة، لأنها أول خط دفاع عن الجسم. مرة ها في الوي سؤال، رهف تقول سؤال، اسألي يا رهف اسألي. إنزين خلاصة من هذا الكلام، خلاصة من هذا الموضوع، إيكي ولازم يقول ولا تقول، ولازم واقي الشمس يكون أصلي ومش وشي زين. الماء بالإضافة إلى الماء ضروري للصيف، نعم أنا أشهد، وهذا الشيء ذكرناه أكثر من مرة في حلقتنا اللي طافت. الماء وايد مهم، الترطيب مهم جدا يا جماعة. زين خلاصتنا نحن من هذا الموضوع شو؟ يمكن ما نقدر نوقف حرارة الصيف، لكن نقدر نستغل الفرصة ونحمي أنفسنا منها، صح؟ أحياناً عادة بسيطة تبدأ فيها اليوم تحمينا لسنوات قدام أمانة. هذا سؤال رهف الحين، أنا إذا أطلع مشوار وعندي
نقاب ايش اسوي ماسك

تحترم هذه عادة انت لازم تحطين لازم تحطين اللي اللي اللي يحط اللي يحط ويهتم ببشرته لازم يحط شو اسمه واقي شمس امانه في البيت يحطون واقي شمس في البيت لان الاشعه حتى اشعه الاجهزه والاضاءات بعد هذه ترى تاثر يا جماعه ايوه انزين الحين ومن فرصه نحافظ على فيها على صحتنا خلونا ننتقل الحين الى قصه تثبت ان بعض الفرص اللي ممكن تستغلها عشان تطلع علشان نطلع او تطلع بظهر بمنظر جميل. هذا كله بنعرفه في كشخة الصيف. يا سلام اعتقد الحين الكل يتريون كشخة الصيف. الحين بنتكلم عن فقرة الصيف بعد ما نطلع الفاصل بنتكلم عن فرصة تغيير انطباع الناس عنك. شو سببها؟ هل يوم يدخل الصيف تتغير طباعك تتغير؟ بنعرف هذه التفاصيل كلها بعد هذه الاغنيه.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: من إيآد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يوليو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآد. أعرف أكثر عبر إيآد.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآد دائماً في أكثر.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: كليك في الصيف،
6: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
7: وكل اللي تحتاجه طبعا في مكان واحد في كليك. دائما احنا نعودكم نجيب لكم فقرات منوعة، مواضيع منوعة، علشان الفايدة تكون جميلة والناس كلها تستفيد منه. نمسي مرة ثانية ونرحب بكل اللي انضم لنا موجودين حاليا في تيك توك لايف في مرات فيهم راديو، او اللي يسمعنا عبر الاثير. نمسي عليكم ونرحب فيكم في هذا البرنامج المنوع والجميل اللي يجيكم من الساعة 5 للساعة 8، ثلاث ساعات متواصلة. نشكركم من الحين علشان خصصتوا انتوا هذا الساعات هذه علشان تتابعونا وتحضرون معنا وتتفاعلون معنا عبر الأثير أو عبر التيك توك لايف. سكول كليك، خلاص سموا البرنامج كليك، مدرسة كليك. سكول كليك، يا عيني عليكم ميثة تقول يا سلام عليكم. عندنا الساعة كم؟ 4 للـ6. كيف يعني 4 للـ6؟ عندكم رهف؟ رهف تقول عندنا الساعة 4 أو 6 تقريبا تقول. انزين، ندخل الحين يا جماعة حق فقرتنا الجاية واللي هي كشخة الصيف. يعني الحين أبغى أسألكم، يعني هل فعلا، باخذ رأيكم في شغلة يا جماعة، هل فعلا أنتوا تقدرون تأخذون انطباعكم الأول عن الشخص بسبب مظهره أو شكله الخارجي، لبسه مثلا، تاخذون انطباع عن الشخص كذي؟ خبروني، ابى اعرف الحين. لان بصراحه يعني اذا عندكم مناسبه مهمه او مقابله عمل او اي شيء او لقاء مع شخص، HBM والله تقول لا مستحيل طبعا ما اخذ انطباعي الاول عن اي مظهر. YN يقول ايه اخذ انطباعي الاول من خلال مظهر الشخص اللي امامي. حصة تقول لا، اهم شيء اخلاقه. حلو، اختلفت الاراء. مريم تقول لا مستحيل طبعا. رياضة، منو قال رياضة احلى وقت الفجر؟ مدام يبطاري الرياضة، شو رايكم نروح لزميلتنا بدور احمد في صيف بوظبي الرياضي؟ خلونا نروح وبنشوف هالمرة وين متواجدة وشو بتنقل لنا من أحداث. نسيتي بالخير يا بدور، نسيتي بالنور.
8: حياك الله زميلي عبد الله. أكيد متواجدة اليوم ما شاء الله، وايد إقبال على الرياضات الجميلة الحلوة والبطولات الأحلى، ويمكن الصوت يعني واصل لكم للاستديو للإذاعة. خلنا بس في هاي اللحظات أخذ معاي إحدى المتواجدين والمشرفين على فعالية الرياضات الشعبية، موجودة في قسم الرياضات الشعبية مع الأخ زايد. مساك الله بالخير وحياك الله معانا.
9: مساك الله بالنور يا رب.
8: يا مرحبا بك زايد. نبي بس تكلمنا عن الفعاليات الرياضية الموجودة المشاركة ضمن صيف أبوظبي.
5: والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء اللي أنا بتكلم عن ثقافة أبو ظبي. هالمكان أول سنة لنا هالمكان. نحن شو كان هدفنا؟ هدفنا أن نرسم الابتسامة حق اليهال، هذا أول شيء، وفي نفس الوقت نعلمهم ألعاب أجدادنا اللي كانوا يلعبونها قبل، من نوع شد الحبل، نط اليونية، التبة، المطارحة. لعبة أول شيء لعبة نقدر نتكلم عن لعبة جماعية، معظم الألعاب لعبة جماعية، وفي ألعاب لعبة قوة، إن نحفزهم إن كيف كانوا يلعبون أجدادنا قبل جيل الأيباد وهالسوالف. فهدفنا نسعد الأهل يتعلمون من ألعابنا، في نفس الوقت الأهل يكون سعيد إن عيالهم مهدين الأيباد جايين يلعبون رياضة ويستانسون ويعرفون شو الأشياء اللي كانوا يلعبونها كنا نلعبها قبل.
8: زايد شو الأشياء اللي حسيتها الصعبة أو اللعبة الصعبة اللي حسيت العيال شوية يعني يستصعبونها عليها؟
5: والله صراحة ما كل لعبة صعبة، دامنا نحن نعرف نشرح لهم ونعيدهم مرة.

0: سنتين ثلاث بيتعلمون إن شاء الله.
1: زين أتوقع هاي المطارحة صح؟ إيه
0: نعم هاي المطارحة.
1: تشرح لنا إياه؟
0: حاضرين. المطارحة شوفي عبارة عن دائرة حلوين حلوين، فنينة في النص، فنينة في النص يطارحون بعضهم، اللي يطلع من الدائرة واللي يطيح في الدائرة هو خسران، والرابح منه اللي تم واقف واللي مطلعنا هناك الرابح. هاي اللعبة أكثر شيء يبالها قوة وأكثر شيء لعبة شبابية.
1: وبعد من الألعاب الثانية اللي هي شد الحبل، هذه معروف.
0: إيه نعم شد الحبل من لعبة معروفة، لعبة جميلة، لعبة فيها حماس أكثر شيء. اللي أنا كنت أشوفه فيها حماس لعبة شد الحبل اللي فيها مجموعة كبيرة وناس ويحبون يلعبون، ناس كبار وصغار، مو بس حق الصغار، نحن مسوي حق كل أحد، كل أحد يروم يجرب. بس أكثر لعبة أنا أتكلمت عنها وأنا أكثر لعبة أحبها شد الحبل.
1: أنت ما شاء الله عليك بعد، يعني الصراحة إذا شديت ضيعت الفريق الثاني.
0: الله يقولون، بس يعني الحمد لله على كل حال.
1: زين زايد، ما بين لعبة المطارحة ولعبة شد الحبل، الإقبال أكثر على أي لعبة؟ خلنا نسويها التخصص الحين.
0: إذا بقول لك شد الحبل، شد الحبل، لأن نحن عدنا أرقام، فنجمع أرقام، شد الحبل تقريبا فوق 2000 لاعب في نهاية اليوم، 2000 لاعب عدنا. إذا نتكلم عن المطارحة 900 ماكسيموم، بس نحن كان مش هذه اللعبة جماعية، لعبة الناس يعشقونها وأنا واحد منهم، مرات أدخل وياهم. فالحمد لله يعني، وإن شاء الله نستمر على هالمكان سنويا تشوفونا هنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك زايد،
0: يعطيك العافية.
1: حياك الله. الله يعافيك. طبعا أتوقع يعني من لقاء اللي سمعته مستمعين عبر برنامجك لك الصيف، بأن إن شاء الله إن شاء الله بلعب أنا وعبد الله إن شاء الله شد الحبل، وأتوقع أن أنا بكون يعني وحدة بس بخمس أشخاص، وعبد الله بيكون بروحه إن شاء الله، فالفوز أكيد يعني ما يحتاج.
2: لا بدور مستمعينا بيون بعد ما شاء الله عليهم يبون يشاركون معانا، كل واحد بيسوي له فريق عاده.
1: يا مرحبا بهم. عبد الله يعني أبي أقول إنه فعلا مثل ما أنت دائما تقول وتتواجد في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، بأنه فعلا هي فرصة وبيئة جميلة الواحد يقدر يستغلها بشكل وايد حلو. اليوم ما شاء الله الخميس، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن الناس هني ما شاء الله من جميع الفئات العمرية والجنسيات المختلفة متواجدة هني، والأجمل والأحلى إنه الكل لاهي برياضة، يعني هذا من أجمل ما يكون، يعني الممر الخاص، المسار الخاص بالركض ما شاء الله من كثر ما هو زحمة اليوم حاطين حواجز، وعندك بعد ما شاء الله يعني أدرك متواجدين في بطولات كبيرة تقام هنا في صيف أبوظبي الرياضي، وايد أشياء حلوة. أنا يعني في ختام رسالتي أوجه رسالة وأقول قد ما نيجي نحن كإعلاميين ونغطي هذا الحدث، تبقى الصورة ناقصة، وهي تكتمل أكيد بتواجد مستمعي أثير إمارات فم في صيف أبوظبي الرياضي فإنهم يستمتعون فيه. ففي الختام إن شاء الله أشوفكم كلكم موجودين هني ومستمتعين، وتخلون الرياضة دائما أسلوب حياة.
2: شكرا شكرا لك يا بدور، شكرا على هذا النقل الحي، وهذا دعوة من بدور يا مستمعينا، لازم تروحون صيف أبوظبي الرياضي علشان تستمتعون بالأجواء اللي موجودة هناك.
1: شكرا عبد الله.
2: شكرا لك يا بدور. ها سمعتوا النصيحة وسمعتوا الدعوة، لازم تروحون يا مستمعينا. نحن بنكمل باقي فقراتنا، ولكن اسمحوا لنا نطلع لهذا الفاصل القصير ونرجع ندخل في الموضوع على طول. نسمع

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكتر.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا reemmall.ae.
4: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
5: ايوه انا هذا التفاعل اللي احبه صراحه. صاير تفاعل في الكومنتات. في حد يقول قلبت المواجع باغنيه الجسمي باغنيه راشد الماجد. ما عليه، هاي المتعه، هاي الوناسه، هني لازم نعيشها. حتى الاجواء الاغاني القديمه مهمه، وهذه من الاغاني الثابته، من الاغاني اللي لو تسمعها من اليوم لين متى اقول لك بعد بتتفاعل معاها بتتونس معاها. نعم، يا سلام عليكم، يا سلام. زين، سألتكم قبل الفاصل ان تقدرون يعني هل يستوي ان تاخذون انطباعكم الاول عن شخص بس بسبب مظهره؟ الاغلب قال لا، والاغلب قال يعني في حد الاغلب قال لا، بس في بعضهم قالوا هي نقدر ناخذ انطباعنا الاول عن طريق المظهر. حد يقول الجسمي بالبند العريض بونس، تبون يعني هالبونس لانكم انتم متفاعلين، تبون البونس هذا نحط لكم حسين الجسمي بالبند العريض. ان شاء الله المخرج موجود هنا ما بيقصر معاكم. انزين، يعني اذا عندكم مناسبه مهمه او مقابله عمل او اي يعني لقاء شخص، شو اول شيء تحرصون انه يكون عندكم؟ اللبس المناسب للمناسبه هاي، ولا الحذاء وانتم بكرامه، ولا الاكسسوارات، ولا اهم شيء عندكم الثقه بالنفس. ما عليكم من هذا كله، اهم شيء انا واثق من نفسي، وشو ما البس بيطيح علي وبيليق علي. انتم من اي نوع؟ ابي اسمع اغنيه ترى حقي داليا مبارك. شوف اللي بيتفاعل ونسمع، اذا وصلنا للرقم المعين بنحط اللي تبونه صراحه في اخر البراج. بنحط الانطباع الاول. فاطمه تقول مهم، لكن لا يعني لا تجعل المظهر وحده يصير حكمك يعني يحكمك على الناس، ان تخليه يحكمك على الناس. ايه، لا تخلينا هذا الشيء يصدر حكمك على الناس. اوكي، فاطمه تغيب وتقول كلام عن الفتره اللي غابت فيها صراحه. ايوه، مع الوقت بيتغير الانطباع. والله شيء لازم، كل شيء حصة تقول كل اللي ذكرته، يعني اللي تحرصون عليه سواء إذا كانت عندكم مقابلة ولا تلاقون شخص، قالت يعني أحرص أن اللبس يكون زين والحذاء زين والأكسسوارات وكل شيء والثقة بالناس. قالت كل شيء حصة، ما عورت راسها ولا يعني تعبت عمرها، قالت اختارت شيء واحد، قالت كل شيء بس ريحت عمرها. إنزين، ليش كل شيء؟ أنتوا تعرفون أن الصيف هذا فرصة حلوة أن الواحد يجدد حتى ستايله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسيت بالنور والسرور، يا مرحبا وسهلا. الرسم يعني الرسم وألبس غالبا ما يعبر عن شخصية الإنسان. اللبس يعني اللبس ما يغير من شخصية الإنسان. والله أعرف ناس يوم يلبسون يوم يكشخون شخصيتهم تتغير. ليش؟ ليش تشوفه في المول في السنتر لابس كاشخ زين يعني مرتب بس يكون مغرور؟ ليش تقول مغرور؟ ليش تختار؟ مو فاهم أنا. أنت إنسان طبيعي، أنت خلوق، أنت يعني متواضع، بس يوم تلبس زين تكشخ؟ لا لا، يتغير عليك، يتغير حرفيا يتغير عليك. ليش زين؟ ما أعرف أنا صراحة، ما فهمت الحين ليش. عطنا حصة، تقول عطنا الخبراء وش يقولون، حصة على طول. عطنا الزبدة شي يقولون الخبراء والأطباء والعلماء شي يقولون. التكيت غلط، أقصد العكس، كتبت غلط، يقول واي ان، كتب صح زين حسب أنا أقرأ صح. كاشخ ويا الفرند. والله يوم يمشي مع الفرند ماله ربعة وكذي وكاشخ، لا لا لا، يمشي يطالع كله سيدة. زي شو أنا ربيعك، ترى من سنين أنا ربيعك، ليش ما تشوفني سلم عليك عادي يعني. زين تعرفون يعني الصيف حلو الواحد يجدد ستايله أمانة، لكن مو بالمقصود أنك تشتري ملابس جديدة كل أسبوع، لا، باللي عندك. مثلا خلني أعطيكم مثلا، يعني الفكرة أنك تستغل كل اللي عندك بطريقة ذكية جدا. خلني أعطيكم مثلا، يعني اختيار الملابس المناسبة لجو الصيف، هذا مثلا ما بتلبس لي ما الشتاء تلبس لي في الصيف. انا اشوف وايدين يعني يلبسون هودي زين الملابس ثقيله ويروحون يتمشون، ما مشكله حتى لو رايح المول، ليش تلبس ملابس شتويه؟ البس الملابس لايقه بالفصل اللي انت موجود فيه، الوانك لازم تكون هاديه، والاقمشه الخفيفه الواسعه، كلها هذه تعطي انطباع صح بالاناقه، لكن اهم شيء الراحه. صح انت لازم تكون يعني انيق ولبسك زين مرتب، بس شوف خانة اللبس المرتب وانه في المقابل مش مريح. يلا الحين زين شي، هاي ميثا تقول هودي حق البيت اريح لبس للبيت. ها وايدين وايدين يلبسون هودي، الشخص يحلي اللبس. ايوه شوف فاطمة قالت كلام في داخلي انا في خاطري، الشخص هو اللي يحلي اللبس، سواء شو ما لبست، اي ماركة لبست، ملابس عادية من اي محل، انت اللي بتطلع اللبس بطريقة كأن اللبس غالي، انت اللي تبرز اللبس، تحلي اللبس مثل ما قالت فاطمة. يا سلام عليك يا فاطمة، اللبس اللي رايحك انت، يعني تلبس اللبس اللي رايحك. نعم يا هلا وسهلا يا عدنان، نورتنا يا عدنان، نورتنا في برنامج كليك. يا سلام، ايوه يقول حتى فاطمة تقول حتى لو لابس خيشة. لا لا، لابس خيشة فاطمة زودتيها فاطمة، ما يصير حتى لو لابس خيشة وانا انت تحلي الخيشة، لا ما يصير يا فاطمة. ما يصير. انا اقولكم شغلة، لازم تختارون الملابس المريحة خاصة بفصل الصيف، الوان هادية، اقمشة مريحة خفيفة، هذه كلها تعطي انطباع بالراحة والاناقة في نفس الوقت. وبعد الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، التفاصيل الصغيرة شيء مهم. من اللبس يقول واي ان، يقول من اللبس اللي يعكس شخصية الشخص. ايوه نعم، اللبس يعكس شخصية الشخص نفسه. زين التفاصيل الصغيرة مثلا نظافة الحذاء وانتو بكرامة، وايد مهم. تخيل انت لبسك من فوق ولا غلطة، بس تعال العين تروح تحت دايما، مش نظيف. كيف الحذاء ما بنضيف؟ كيف يا جماعة؟ أو مش مرتب، أو مش لايق على البدلة. لا، ترتيب الملابس، ترتيب تنسيق الألوان وايد مهم هذا الشيء. زين غير أقولكم شغلة ثانية بعد، العناية بالمظهر بشكل عام، أظافرك مقصوصة، محلق مرتب، هندامك مرتب، هذه من الأشياء المهمة، هذه أشياء ما تحتاج ميزانية كبيرة يا جماعة. باللي عندك، باللي عندك تقدر تسوي أشياء وايد. هاي الأشياء الصغيرة تترك أثر كبير عند الناس. خليني أقولكم رأيي أنا في الموضوع قبل لا ندخل الموضوع الثاني. أحيانا فرصة واحدة تغير انطباع الشخص عنك، فرصة واحدة تقدر تغير الانطباع، انطباعك أنت، انطباع الشخص عنك أنت. يمكن مقابلة عمل، يمكن اجتماع، يمكن لقاء لأول مرة. أول شيء يشوفونه الناس قبل ما يسمعون كلامك هو مظهرك الخارجي، هذا طبيعي في الإنسان كذي. أول ما أشوف أنا قابل حد أشوف المظهر الخارجي أول شيء، طبيعي هل أرتاح له ولا ما أرتاح له. خلاصة الكلام، إذا كان الصيف موسم للتغيير، زين الابتسامة مهمة. فاطمة تقول نعم لازم تكون مبتسم لا تبوز تقول. والله تعليقاتك يا فاطمة. زين خلاصة الكلام، إذا كان الصيف موسم للتغيير خليه يكون فرصة أنك تطور أسلوبك شوي، أسلوبك في التنسيق، في الملابس، في المظهر، لأن الناس تشوفك. أنت ما تمشي بروحك في الكوكب الحين، لكن لأنك يوم تشوف نفسك بصورة مرتبة تعطي نفسك شعور أفضل وثقة أكبر. شوفوا كيف الثقة ترتفع. ولا تحط دهن العود في الصيف، حصة تقول هاي نصيحة من حصة. مساء النور يا روت، تو الناس يا روت قولوا لها صباح الخير، قولوا لها صباح الخير يا روت، توها داشة توها داشة، الحين بندخل على الساعة الثانية من البرنامج. زين يا جماعة زين الساعة الثانية وبعدنا باقي ساعة، يعني قلنا ثلاث ساعات، هاي الساعة لا الساعة الثالثة بندخل. الساعة كم الحين؟ لا بندخل الساعة، هي والله الساعة الثالثة صح صح. مخرجنا والله منتبه وياي دار راسي انا صراحه. زين يا جماعه، قالت روت كنت نايمه، ما علي يا روت، معذوره يا روت ما بسجل اسمك هالمره. زين الحين من فرصه ان نحن نطور نفسنا وصورتنا قدام الناس وهندامنا، خلونا ننتقل الى قصه غريبه تثبت ان بعض الفرص تجي متنكره في شكل مشكله.

0: النداء الأخير ختم جواز سفره أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
4: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
5: يا سلام يا سلام، ها ماجد المهندس، هذه أغنية ماجد. أوكي نحن ما يطلبه المستمعون، بعدين نحن بنطبقه إذا أنتوا وصلتونا للتارجت اللي أنا أبغي صراحة. إذا وصلتوني بحط لكم ما يسمعوا ما يطلبوا المستمعون. إنزين خلونا ندخل على فقرتنا الجاية. الفقرة الجاية شو هي؟ أغرب فقرة، أغرب شيء. أحيانا أكبر الاكتشافات تبدأ بشو؟ تبدأ بغلطة، تبدأ بغلطة. يستاهل ماجد المهندس يقولون. يا سلام. زين خلوني أسألكم، تتوقعون إن في منو قال ماجد المهندس؟ أي وحدة ماجد المهندس تبون؟ وايدين كاتبين ماجد المهندس، أي وحدة اكتبوا لي علشان أنا مرة نجهزها، المخرج هني بيجهزها لكم واموركم طيبة. زين تتوقعون قولهم هذا هواي ماجد المهندس؟ إن شاء الله عم بيسأله، الحين بيجهز إذا موجودة حالكم طيب. إنزين تتوقعون إن في أشياء نستخدمها كل يوم ما كانت مخطط لها أصلاً؟ في أشياء إحنا كنا نستخدم ياسين نستخدمها كل يوم بس بالأساس ما كان مخطط إنهم يسوون هذا الشيء، فاستوى هذا الشيء عن طريق الخطأ أصلاً. يمكن تستغربون الحين من القصة، لكن بعض أعظم الاكتشافات إن في العالم بدأت بخطأ بسيط، ولكن شوفوا كيف التحول الجذري اللي صار واستفادوا من هذا الخطأ. احنا نتكلم الحين يعني العالم وين حصة الحين اسمع حصة. كان العالم فليمينغ يعني يسوي ابحاثه في المختبر على بعض انواع البكتيريا قبل ما يطلع اجازة عام 1928. من هذاك اليوم قال لي عبد الله ترى انا طالع اجازه، دير بالك على المختبر. فخلى مجموعه يعني ترك مجموعه من الصحون على الطاوله في المختبر اللي خاص فيه اللي كان يشتغل فيها، يعني فيها بكتيريا المكورات العنقوديه اسمها. زين وطلع اجازه، خلى المكان وطلع اجازه، لا نظف لا رتب لا سوى اي شيء، طلع اجازه. الرجال قال انا بارتاح شويه لانه ما يعني ما اقدر استمر وما ما اقدر احل اخترع وايد، نبغى نعرف جنسيته. حصه طالع حصه، شوفوا يا جماعه يا حصه انا الحين وين وهي تتخلق في وين. اول شيء يوم اقول للاطباء قال شو اسم الدكتور، شو اسم الاطباء. الحين يوم اقول اسم العالم فليمينغ معروف، هذا معروف. زين قالت لا شو جنسيته. اسمعي عندي حصه، اسمعي المعلومه اسمعي المعلومه وخذي العبره من الموضوع. انزين ترك الأطباق وترك البكتيريا وطلع ترك كل شيء وطلع إجازة، قال لي عبد الله دير بالك ترى على المكان. قلت حاضر. هذه سنة كم؟ 1928 يا جماعة. قال لي دي حاضر. المهم بعد ما رد شاف إن واحد من الصحون اللي خلاهم نفس ما هم زين نما فوقها فطريات. يا سلام. وبعد لاحظ إن البكتيريا ما قدرت تنمو عدالها فطريات، الله كيف؟ وعقب استنتج ها قال ايوه تعال يا عبد الله. قلت له به؟ قال لي تعال. العالم قال لي الحين استنتجت ان هذه الفطريات تفرز مادة تقتل البكتيريا حولها، وبعد مرور كم اسبوع من التجارب ويلس يجرب عليها ويجرب، قال لي اخي دخيل خلني بروحي. قلت الحاضرين حاضرين روح ادخل المختبر مالك وروح. انزين ادخل. انزين منو احمد يقول انزين اذا تبي تقول جزيته على الاقل اي قبيلة. يلا خذ احمد بعد يا ويا حصة. زين خلنا اقولكم، بعد مرور اسبوع من التجارب على فطريات البنسليون تأكد فيلمينج من استنتاجه واطلق اسم البنسلين على هذه المادة. الحين عرفتوا من ملاحظة صغيرة جدا بدت رحلة اكتشاف البنسلين، اول مضاد حيوي غير تاريخ الطب وانقذ ملايين الارواح حول العالم. زين عرفت الحين يا احمد حصة؟ عرفتوا المعلومة الحين؟ يعني ابسط الاشياء، شوفوا ابسط هذا الشيء يخلينا نطبقه بعد علينا نحن. يعني ابسط الاشياء اللي نحن نبغي نسويها سواء مشاريع سواء اي خطوة في حياتنا، نقلة في حياتنا، لا نستخف بنتائجها الصغيرة. كحصة تقول كفو عليه. انزين ورود تقول وصاحة ونشاء.

0: اشكرك انت لانك كنت تساعد. شو اسوي يا روت؟ ساعدته في هاي الايام 1928 ساعدته، والحين انا جاي اقول لكم الخبر هذا من واقع تجربه عشتها انا هاي الايام. شو اسوي؟ احمد يقول عرفنا طال عمرك، بس عرفناه ولد منوه ها، عرفتوه زين، عرفتوه يوم عرفتوه زين، شطار هذه. فاطمه تقول شطار فاطمه الزعابي اللي تشكر، انا بخليها اعطوها مودريتر، اعطوها مودريتر فاطمه تستاهل. زين عرفتوا الحين هذا الشيء الصغير، يعني اللي عيبني انا في القصه امانه ان اللي غير التاريخ ما كان العفن نفسه ولا الصدفه، اللي غير التاريخ ان في شخص قرر يعني بيتوقف دقيقه، ياخذ دقيقه مع نفسه ويسال ليش هذا الشيء صار. مجرد السؤال هذا خلاه يدخل المختبر مره ثانيه ويكرر التجارب ويكرر التجارب، بمرور اسبوع استنتج ان هذه الماده تسوي كذي واطلق عليها البنسلين. شوفوا في حياتنا، في حياتنا يا جماعه مو بكل شيء اي مثل نحن ما نخطط له امانه. كل الاشياء ليش نقول لكم يعني خيره دائما، خيره دائما، اي شيء يصير لك خيره. احيانا اللي نحسب له يعني نحط في بالنا ان هذا ترى خلاص اخترى وما ادري شو، يمكن هذا الشيء اللي ما صار حزتها هو بدايه طريق جديد لك وخيره لك. والفرق دائما، والفرق دائما في الشخص اللي يختار يشوف الصوره من زاويه ثانيه. يوم يصير لك شيء، هذه العبره من القصه، يوم يصير لك شيء في حياتك شوف الموضوع او شوف المشكله او شوف الشيء اللي صار اللي ما كنت انت تبغيه يصير عكس تفكيرك صار، شوفه من زاوية ثانية، بتشوف انه خيرة لك، بتشوف انه فتح لك ابواب ثانية، بتشوف انه وايد اشياء صارت لك يعني بتصير لك من وراء انك انت شفت هذا الموضوع من نظرة ثانية. فهذه القصة نقدر نطبقها على حياتنا، على المواقف اللي تمر علينا بعد وايد. حصل حل للعالم، شوفوا كيف. يا سلام عليكم، نطلع نحن هذا الفاصل، نرجع معاكم بعد الفاصل.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. على هامش مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الدورة 68 لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة خلال لقاء ثنائي مع وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية ووزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة، بحث تعزيز التعاون في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتنمية الابتكار وتطوير حماية التصاميم الصناعية. أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية استحواذها على 700 شاحنة حديثة لتوسيع شبكة الشحن البري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة طويلة الأمد لبناء شبكة لوجستية متكاملة تربط الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية. بلغ الناتج المحلي لإمارة دبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو نسبته 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. دشنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز الإمارات للمراقبة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزودي خدمات الكهرباء في الدولة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفرلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي.

0: والظفرة، احجزها الآن 02-34-48.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
4: انزين، نحن الحين ليش الدعايات تطول؟ لا ما تطول، انتم مشتاقين حق البرنامج، مشتاقين حق الفقرات. شوفوا، نحن نبغي نسمع شيء يطربنا، شيء يونسنا بعد شوي، ولكن خلنا اقولكم اعطيكم سؤال عقب نطلع على هذه الاغنيه الجميله. يعني اذا نحن الحين دخلنا وين؟ طاقه الصيف، فقره طاقه الصيف. شو الشيء اللي يخلينا، اللي يعطينا طاقه في الصيف؟ إذا أسألكم الحين قبل لا نطلع الفاصل ونسمع هذه الأغنية، إذا احتجتوا دفعة نشاط خلال اليوم، طاقة كذي نشاط، شو أول شيء تاكلونه أو تشربونه؟ عقب بقولكم أنا شو الشيء وشو الدراسة تقول. ها، اكتبوا لنا في التعليقات، خلونا ناخذ هالأغنية الجميلة ونرجع نقرأ التعليقات وندخل في الموضوع على طول. يلا نسمع.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
3: نعم بكليك صيفي، يا سلام يا سلام. زين، حد قال يوم سألتكم شو تبغون شو تسوون أو شو تأكلون وتشربون تحسون في نشاط في فصل الصيف؟ حد قال قهوة، حد قال شو، حد قال والله أكل غرشة نوتيلا كلها. كيف يعني؟ كيف يا فاطمة؟ كيف قالت فاطمة؟ بعد أورنامنسي، يلا آيس كريم، قال كيف نوتيلا؟ كيف ما يصير فواكه؟ على هلا راشد، يا مرحبا يا راشد. راشد ما علي يا راشد، زين انك موجود. الحين شوفوا التفاعل من راشد، لا قصوره في البقية لكن راشد راشد ما شاء الله عليه التفاعل رقم واحد، وفاطمة وكل الناس وحصة و92 كل الناس اللي موجودين أمانة، يا سلام عليكم. زين، تعرفون شو الشيء اللي يعطيكم طاقة؟ من بدل الأشياء الثانية، من بدل الفواكه، من بدل من غير الماء، من غير الموز. يعتبر الموز من أفضل الفواكه بعد النشاط البدني أو قبله، خصوصا في فصل الصيف. ها نعم، ليش؟ زين يا ترى ليش هذا الشيء يصير؟ لأنه يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد الجسم على تعويض جزء من الأملاح اللي يفقدها مع التعرق، ويساهم في دعم عمل العضلات والأعصاب بصورة طبيعية. وايد مهم. حد قال قهوة، بعد مصرين على القهوة. جيجي بعد مصر على القهوة. روت تقول الموز الياف، نعم صح، من كربوهيدرات طبيعية. نعم نعم، يا السلام عليكم. زين، من غير كذي يساعد العضلات والأعصاب بصورة طبيعية، ويحتوي بعد فيه شو، فيه كربوهيدرات اسمها قارت روت. نعم، الكربوهيدرات شو تسوي؟ تمنح الجسم طاقة سريعة، نسبيا طاقة سريعة تعطي. حسب كذي ان كثير من الرياضيين ياكلون الموز قبل او بعد، لان يعطيهم طاقة قبل التمرين او بعد التمرين. لكن طبعا الموز جزء من نظام غذائي متوازن. ترى روت واحد، اوكي روت قال والله كربوهيدرات، يا سلام عليك يا روت. وعصير الاناناس بعد يقول واي ان

فيه مضادات أكسدة تحارب الالتهاب الالتهابات بعد العملية. شوف كيف شوفان بعد مطار يقول يحييك يا مطار بعد زين للطاقة. أيوة الحين طلعوا مال الجيم، يلا طلعوا تعالوا مال الجيم، تعالوا تعالوا اللي ما كان يشارك الحين طلعوا تعالوا اعطونا اعطونا من عندكم. معليش روت دائما الخبط فيك روت، معليش معليش. بعد يقول الروت روت دائما يزيل جنب بعد يا جماعة. روت يقول حليب ومكسرات، يا سلام حليب ومكسرات هني الطاقة. هتكلم في وايد اشياء، وايد اشياء تعطيك طاقة. بوكاري سويت هذه حق نقص الاملاح في الجسم مع التعرق، ممتاز يا سلام. شوف هذه الاشياء جميلة جميلة. الموز جزء من نظام الناس ما قلت لكم غذائي متوازن، ليه وليس حلا سحريا. شوفوا مو بسحري، يقول لك العلم يقول لك ترى مو بشيء سحر ولا بديل الوجبات الصحية، لازم الوجبات لازم تكون موجودة. أيوة الجميل أن كثير من الأطعمة اليوم يعني المفيدة ما تكون غالية ولا معقدة، أحيانا أفضل الخيارات تكون أبسطها. دائما الطاقة أتي مع مشروبات أو منتجات خاصة، أحيانا فاكهة بسيطة موجودة في مطبخ تعطي جسمك اللي يحتاجه. شوفوا كيف شيء التمر، جي تمر يقول تقول المكسرات وبذور الشيا، يا سلام عليكم يا سلام عليك يا راشد، اسميك صح يا راشد، نعم هذا الصح، هني يوم تبغي ولا شو الرأي؟ نحن كذي تمام. أيوة شوفوا شوفوا الناس، شوفوا المهم يكون بروتين الياف دهون صحيه بس. روت يا جماعه حطوا المايك، حطوا المايك لروت، روت هني بيعطيكم التمارين الصحيه والاكل الصحي. ايوه يا سلام عليكم، كفو يا راشد كفو. زين خلونا الحين نتوقف مع قبل الاذان ونرجع بعد الاذان.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: ورجعنا لكم مرة ثانية ومستمرين ومكملين باقي فقراتنا في برنامج كليك، طبعا البرنامج الحيوي اللي ييكم من الساعة 5 للساعة 8. واي ان يقول الحين الساعة في الإمارات الساعة 7. نعم صحيح. ها وينكم رقدتوا شو؟ ويلكم يا فاطمة، يا مرحبا بكم، يا مرحبا بكم كلكم كلكم اللي موجودين في تيك توك لايف عبر إمارات FM راديو، ولا عبر الأثير اللي يسمعنا من السيارة بقابض خط وينطلق. زين، نحن الحين في شو؟ نحن رايحين على فقرتنا الجاية من الرياضة. ليش المحترفين يهتمون بالتسخين بالإحماء قبل أي رياضة يسوونها؟ ليش؟ راشد شو تقول يا راشد؟ يقول والله الأسماك الدهنية، البطاطا الحلوة، الشوكولاتة الداكنة، البيض، المكسرات وبذور الشيا، هذه الأشياء اللي تعطينا طاقة في فصل الصيف. نعم صحيح. الحين نحن بنروح فقرة ثانية، فقرة الرياضة، من الرياضة اسمها. يعني كثير من الناس يخصصون وقت للتمرين ويحرصون يخلص جدول التمرين كامل زين، وينسون شيء بسيط، خطوة بسيطة ينسونها. البعض تمر عليهم كذي بسرعة، والبعض يتجاهلونها تماما أصلا هذه الخطوة، اللي هي شو؟ مع أنها ممكن تكون السبب في تمرين أفضل وجسم أكثر جاهزية للتمرين الشاق والجامد. هذه الخطوة هي الإحماء، التسخين. لازم نسخن إطالات، لازم نسوي قبل لا نتمرن لازم نسوي الإطالات، وايد مهمة هذه الخطوة يا جماعة. في نصهم ما يسوون لهذه الخطوة أي اعتبار، يدشون على طول على التمرين، يلا وين الحديد، وين التمرين، وين الكورة، وين الملعب، يدخلون. زي لحظة، سخن، سوي إطالات، سوي استرتشات أول شيء، عقب ادخل في التمرين. التمرين موجود يا جماعة، لكن هذه المرحلة وايد مهمة بصراحة. يعني قبل أي تمرين أنتوا تسوون تسخنون أصلا، تسوون إحماء قبل أي تمرين؟ خبروني عبر التيك توك لايك، خلونا نشوف تفاعلكم على هذا الموضوع. رفع واي ان يقول رفع مستويات دقات القلب قبل التمرين، نعم وايد مهم. الاحماء، شوف خلنا اقول لكم شغله، الاحماء مو مجرد حركه او حركات قبل التمرين الاساسي. الاحماء هو يساعد على رفع حراره العضلات تدريجيا، سماسي تصدم انت العضله، تدخل على التمرين على طول جامد، تصدم العضله والعضله عقب تصير فيها تشنجات وتمزخ وما ادري شو، الاصابات عاد خذ الاصابات. وشو يسوي بعد الاحماء؟ يحسن تدفق الدم انزين، ويهيئ المفاصل للحركه. انت هذه وايد مهم، هاي الاجزاء مهمه علشان انت تسوي التمرين صح وتكمل تمرينك وتستفيد اصلا من تمرينك، لازم تسوي الاحماء التسخين. وهذا يعني هذا الشيء يقلل من خطر الاصابات ويحسن الأداء أثناء التمرين. هذا الإحماء بروحه شي يسوي. فاطمة تقول ركبت سيكل من 20 سنة، ما ركبت من 20 سنة، تقول ما ركبت سيكل، أسرع وأغمى علي، حسبت شي وأنا ما ركبت سيكل. ليش؟ لأن ما هيئت الجسم، دخلت مرة وين السيكل هذو، وروح زي صبري شوي، سوي التسخين. شوي التسخين يهيئ الجسم على دخول التمرين، وايد مهم. نشوف المحترفين، نشوف الناس اللي يعني مستمرين في الرياضة دائما يحرصون على أول ربع ساعة تسخين، تمرين خفيف، تهيئة الجسم على دخول التمرين، ضخ الدم، رفع حرارة الجسم، هذه كلها ومرونة المفاصل، هاي كلها تساعد الجسم أنه يسوي التمرين صح. ويستفيد من التمرين اصلا. انزين، والناس ما قلت يعني يقلل من خطر الاصابات ويحسن الاداء اثناء التمرين. حسب شي تشوفون الرياضيين المحترفين يخصصون وقت للاحماء مهما كان مستوى المنافسه، مهما كانت الرياضه، مهما كان التمرين، لازم يسوي احماء. الحماء يا جماعه ترى ما يبغي وقت طويل، بس اللي يبغيك شو من 5 إلى 10 دقائق، يعني مثل مشي سريع، حركة ديناميكية خفيفة تكفيك يعني من كثير من الإصابات أمانة. الحماس، كنت مستانسة تقول على السيكل وليه ما طحت ونغم علي، ترى ما سخنتي، كانت مستانسة ومتحمسة ما أخذي لها سيكل جديد، قالت يلا بس هذا هو السيكل عطوني إياه وروحت. زي لحظة هيدي شوية، هيدي شوية. أسميت يا فاطمة، أسميت. زين، وبعدها يكون الجسم جاهز لبداية التمرين. شفتوا كيف؟ أنا مستغرب ترى ليش أسخن أصلا، تقولي ليش أسخن أكله؟ ليش تسخنين؟ ترى تسخنين عزب تدخلين تمرين صح؟ أسميها يا فاطمة، بعد هالمعلومات اللي أعطيتني إياها تقولي ليش أسخن؟ يلا، أنا مستغرب من الناس، كثير من الناس ترى يركزون على التمرين نفسه بس وينسى الدقائق اللي قبل التمرين، ممكن تكون ترى أهم من التمرين نفسه. الرياضة يا جماعة، أنا أقول لكم شغلة وايد مهمة، الرياضة مو بس قوة وتحمل وما أدري شو، لا، الرياضة وعي. وكل ما اعتنيت بجسمك قبل التمرين كل ما أعطاك أداء أفضل في التمرين نفسه. فاطمة تقول أنا ما سخن بصراحة عشان كذي أتعب ووقف التمرين. زين سخني وردي التمرين. زين يا جماعة، هذه نصايح وايد مهمة تفيدنا في كل الرياضات، تفيدنا في كل الألعاب. أي رياضة، أي مجهود تبغي تسويه لازم تسويه قبله تسخين، تهيئ جسمك إنه يروح للتمرين ويتمرن. إنزين، الحين مدام نحن يعني دخلنا الدقائق الأخيرة من الجسم، خلونا ندخل ونروح إلى القلب. الله، لأن بعض بعض الأمور تحتاج رسائل بسيطة لكن يمكن يعني تترك أثر كبير في نفس الشيء في نفس الوقت. حسب كذي إحنا فقرتنا الجاية، قبل أن نروح فقرتنا، روت يقول مش بس أداء تجيك إصابات إذا ما سخنت. قولهم يا روت، قولهم تعبت وأنا أقول إن التسخين وايد مهم، وإذا ما سخنت تجيكم إصابات أنتوا في غنى عنها. الدقائق اللي تخصصونها من 5 إلى 10 دقائق هذه بتغنيك عن إصابات ممكن تتم معاك سنين. التسخين وايد مهم، هذول الروت موجود. تبون أي ملاحظة، تبون أي تمرين، أي جدول حق تمرين، روت موجود بيعطيكم إياه. وعليكم أنتم بس قولوا شو أهدافنا وبيعطيكم إياه. إنزين، الحين نطلع لهذا الفاصل ونرجع بعد الفاصل بنروح لفقرة من القلب، وأحيانا الحياة تعطينا أكثر من اللي طلبناه. شو السالفة؟ بنعرف بعد الفاصل، تريونه.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
1: كليك.
3: يا سلام، أنا جالس أسمع سؤال يقول واي ان، يقول والله سؤالي الحين لما نخلص دوام الإذاعة وين يحط الأغاني؟ كيف منو يحط مين يحط الأغاني؟ في كنترول، في شيء، في دنيا. وين احنا الحين في عصر التكنولوجيا؟ في عصر كيف واي ان كيف يعني؟ هذا السؤال ما فهم. خلصت المسابقة ولا بعدها لولو الصغيرة؟ لولو كيف لولو الصغيرة الحين داخلة؟ الحين باقي كم من دقايق بننهي البرنامج؟ خلصنا 3 ساعات، خلصنا 3 ساعات. ساعدنا الحين، يقول مريم تقول ساعدنا. ساعدكم في شو؟ في شو اساعدكم؟ الحين انا جايب لكم موضوع من القلب للقلب امانة. شو معناته؟ وصلنا معاكم طبعا محطتنا الاخيرة في حلقة اليوم، وهي فقرة من القلب. وفي كل يوم الحياة تمشي فينا بطريقتها، نفس ما هي تبغي وتودينا وياها، يمين صرنا يمين، يسار صرنا، ومرات بطريقة مختلفة تماما عن اللي نحن نبغي. لكن بعد فترة، زين بعد فترة شو نكتشف؟ ان بعض الاشياء اللي ضايقنا منها في وقتها كانت تحمل لنا شيء اجمل مما كنا نتوقعه. فعلا في اشياء احنا ما كنا نبغيها تستوي وصارت، ولكن اكتشفنا، قلنا هي والله الحمد لله ان صار هذا الشيء، وعنا في البداية ما كنا نبغيه، بس دائما تمر علينا هذه الاشياء. هذه الاشياء اللي احنا لازم يوم نرجع، يوم تستوي لازم نشوفها بطريقة مختلفة. هني نبني عليها وبتصير في المستقبل، هاي يمكن بتصير لكم انتو انجاز، بيصير لكم شيء تفتخرون فيه. فحسب كذي اتذكر انا مرة سمعت عبارة تقول عشق بدوية تقول والله الخير فيما اختاره الله. نعم ونعم بالله. فاطمة تقول صح، لولو صغيرة تقول صحيح، وروت يقول صح، وخيرة شو. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. يعني نحن في سكول كليك نحن دائما نجيب الفايدة، وراشد بعد يقول صح. لا تزعل يا راشد، راشد بعد يقول صح. زين أنا سمعت عبارة شو تقول، ومريم بعد تقول صح، ما بخلص يا جماعة، منو بعد يقول؟ وانت صح، وانت صح يا روت. وفاطمة الزعاب انت معلم ومنك نتعلم، يا سلام عليك. زين أنا مرة سمعت عبارة شو تقول، تقول لا تزعل إذا تأخر عليك شيء، يمكن لو ياك في وقته ما بتكون جاهز له. خذوا هالعبارة فكروا فيها. أحمد يقول لازم تكون مقتنع. من يقول غلط؟ إس يقول غلط ولا تقول غلط؟ لا تزعل إذا تأخر عليك شيء، يمكن لو ياك في وقته ما تكون جاهز له. عبارة ترى عبارة فيها رسالة قوية بعيدة المدى. ها شو رأيكم في هاي المقولة؟ هل أنتم مع هذه المقولة؟ يعني إذا كنت تبغي شيء وما ياك في، وإذا يمكن إذا ياك في وقته يمكن تكون مو بجاهز له، مو بجاهز بالأشياء اللي جايبنها معاه، بسلبياته بإيجابياته، ما تكون جاهز. أحمد تقول صح، إيه يقول إيه غلط. حصة تقول درر. يا سلام عليك يا حصة، تغيب وترجع تقول كلمة عن الغيبة كلها، يا سلام عليك. لولو الصغيرة تقول أكيد كل واحد رزقه ينزل له في وقته المناسب. فاطمة الزعابي تقول صحيح. أحمد تقول مو مستعد، لو ياك في وقته يمكن مو مستعد أمارة، فلا تزعل. ميثة تقول صح، خيرة ربي فوق كل شيء، خيرة ربي فوق كل شيء. نعم ونعم بالله، احنا ما اختلفنا، بس كم مرة كنا نبغي شيء وما حصلناه، وظنينا خلاص، قلنا خلاص دام انه ما صار هذا الشيء ترى بتزعلون وتحسون ان نهاية الدنيا، وانا ما ابغيش غير هذا الشيء اللي ما صار لي، انا ابغي لو شو ما استوى. زي ما استوى يا جماعة، ما صار، ما انكتب لك، لا تزعل، لا تحس ان نهاية الدنيا. ولكن هذا احمد يضحك. لولو صغير تقول تزعل مؤقت لكن ترضى. ازعل الحين بترضى، بعدين بترضى، لازم ترضى. يطول لين تسع، اطول لين تسع علق البث. فاطمه تقول اطول لين تسع، اربع ساعات اطلع لايف يا جماعه، ترتاحون شويه منه. حصه تقول بزعل يومين وبعدها برضه. انزين يعني لا تحسونها بعد نهايه الدنيا لو ما صار هذا الشيء، لان بعد سنوات، بعد سنوات رجعنا لنفس، لو رجعنا لنفس الموقف وقلنا الحمد لله انه ما صار، لان شفنا الصوره كامله بعدين، شفنا هذا الشيء ممكن كان مو بخيره لك، ولو صار في وقتها بتقول ايه والله انا ما كنت مستعد لهذا الشيء والحمد لله انه ما صار وما ادري شو. دائما دائما هذا الشيء يصير معانا بصراحه. لولو الصغير لا خليك منور، ما نمل، ما تملون من كليك ادريبكم، انتم المستمعين اصدقاء البرنامج، انتم ما بتملون، اهم شيء انه ما ياثر عليك. نعم اذا ما صار اهم شيء ما ياثر عليك وتكون انت تتعب بعدين. عندي فقره اهداء، عندي فقره اهداء اذا يسعفنا الوقت، يسعفنا الوقت. الحين بخلص هاي الكلمه، عقب الكلمه عقب بشوف شو تبغون تسمعون كاخر اغنيه ممكن يعني. انزين ها ايوه في في في وحده مجهزين لكم شيء حلو صغير. الحين يعني مو دائما تعطينا الحياه، مو دائما تعطينا اللي نبغيه. يبون راشد ميثا، تبغي راشد ان شاء الله الحين في شيء، في شيء بعد حلو، في شيء حلو صبروا انتوا. الحياه ابغى اقول لكم الحياه مو دائما تعطينا الشيء اللي نبغيه، لكن كثير من الاحيان تعطينا اللي نحتاجه، مو باللي نبغيه. ركزوا، مو باللي نبغيه

اللي نحتاجه. ابو عيده ابو عيده هذا يزقرونك ابو عيده يا سلام الجاسي تزقرك. امشي. ايه مره بس من قلتي جاسي من قلتي الجاسي من قلتي خلاص ابشر يقول لك. انزين الحياه ركزوا على الجمله وايد مهمه، الحياه مو دائما تعطينا اللي نبغيه ولكن تعطينا اللي نحتاجه. راشد تقول انا مركز معك، دائما مركز يا راشد. بس المشكله وين؟ ان نحن ما نعرف هذا الشيء الا بعد مرور الوقت للاسف. فكروا في هذه الجمله اللي قلت لكم اياها، خلونا نسمع هذا الفاصل الغنائي ونرجع لكم.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن لأول سباق يوم الأحد 12 يوليو قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
3: نعم، استعدوا لصيف مختلف، واستعدوا بعد لفقراتنا وبرنامجنا، برنامج كليك الجميل. يا سلام، نفس ما قلت لكم الحين، شوف قلت لكم قبل الأغنية شو قلت لكم، جملة وايد مهمة قلت لكم فكروا فيها لأن معناها وايد كبير، ولو حطيتوها في قدامكم وعلقتوها حتى في تلفونات في تلفوناتكم، حطيتوها خلفية وأي شيء، المهم تتذكرونها، أن الحياة مو دائما تعطينا اللي نبغيه، لكن الحياة كثير من الأحيان تعطينا اللي نحتاجه. بس المشكلة أن ما نعرف هذا الشيء إلا بعد مرور الوقت، كذا احنا تضايقنا يوم ما صار اللي نبغيه، زعلنا وحسينا نهاية الدنيا ما أدري شو، عقب اكتشفنا قلنا هي والله يا لهذيك الأيام لو ما تضايقت كنت أفكر بنفس التفكير، قلت الحمد لله أنه صار هالشيء، لأنه فعلا اكتشفت أن هذا الشيء لو أنا حصلت عليه في هذاك الوقت كان أنا اليوم مثلا ما كنت مستانس، ما يليق لي، ما يطيح علي أو شيء كذي من هذا القبيل، أو أن أنا ما يناسبني هذا الشيء. فوايد مهم لا نستعيل. يمكن اليوم في حياتنا، في حياتك باب تسكر، شيء أنت ما تبغيه، شيء أنت تبغيه بس ما صار، أو خطة تغيرت، أو شيء ما مشى مثل ما كنت تبغي. لا تستعجل بالحكم عليه، هذا نهاية كلامنا. شوفي شو يقول، لا تستعجل بالحكم على الأشياء اللي صارت عكس توقعاتك، كمل طريقك وتعلم من هذا الشيء. ليش ما صار؟ أنا بحسن هذا الشيء، بحسن من نفسي، بشتغل على نفسي وتعلم كل هاي الأمور. وخلك مؤمن أن الأيام تكشف لنا أشياء ما كنا نشوفها أصلا في البدايات. يوم نبغي نبدأ شيء ما نشوف أشياء خلف الكواليس، أشياء خلف هاي الخطوة اللي نحن نبغيها، بس مع مرور الوقت تكتشف هذه الأمور الثانية اللي كانت مخفية في بداياتك، في بدايات المشروع، في بداية الشيء اللي تبغي تسويه. فاطمة تقول معلم عطني إجازة السنة، تبغين إجازة السنة يا فاطمة؟ ماشي إجازة السنة تختفين على البرنامج، ما يصير. الحين فاطمة تقولكم اسمعوا الحلقة كبسوا يا جماعة، تقولكم اسمعوا الحلقة واسمعوا المقولة هذه الجميلة اللي تنقال في نهاية كل فقرة، ورسالة كل فقرة عندنا تحمل رسالة أمانة، أن المعلومات اللي نقولها ما نقولها بغرض أن مجرد معلومة انقالت وخلاص، لا، نطبقها في حياتنا، نستفيد منها. دائما قلت لكم في بداية البرنامج أقولكم أنه لازم نستفيد من أي معلومة تنقال، لازم كل يوم نتعلم شيء جديد، لأنه إذا نحن يعني عشنا حياتنا كذي يوم بيوم ونحن مو قاعدين نتعلم شيء، ترى في بي غيرنا بيتعلمون وبيطوفوننا بيروحون. الحين داخل علينا مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم قريت جملة وايد عيبتني بصراحة، صورتها بعد فيديو. هذا شو تقول؟ تقول اللي عارف يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم بيكتشف قدام انه هو متفوق عن وايد ناس، متطور عنهم فكريا ومهنيا، متطور عنهم. فوايد مهم اليوم الذكاء الاصطناعي، وايد مهم، داخل في كل شؤون حياتنا اصلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرة، يا مرحبا يا مهرة، دخلتي اخر كم من دقيقة، ولكن ما عليه، بعد نرحب فيك ومسي عليك ومرحبا بك بين اخوانك وخواتك هنا في برنامج كليك. يا سلام عليكم. الحين الخلاصة من هذه الفقرة، فقرة من القلب، شو نقول؟ الكلام اللي قلناه جميل، بس الخلاصة شو؟ عرفنا الرسالة ان لا تتضايق ولا تستعجل بالحكم على الشيء اللي انت ما صار بنفس ما انت تبغي. خلك مؤمن ان الايام تكشف لنا اشياء ما كنا نشوفها في البدايات. الخلاصة شو؟ قبل لا نختم خلوني يعني احط لكم هذه الفكرة في جملة، ان مبكل خير اي بالشكل اللي نحن نتوقعه. احيانا يمر علينا، احيانا اجمل الاشياء اللي تصير لنا تبدا من موقف ما كنا نبغيه اصلا، موقف كنا مستائين منه اصلا، فصار وعقب اكتشفنا يوم صار هذا الشيء، عقب اكتشفنا ان الحمد لله انه صار هذا الشيء، الحمد لله انه صار بهذه الطريقه، لو كان صار في هذاك الوقت كنا ما نعرف شو كان بيصير. فدائما حطوا في بالكم ان مو بكل خير اي بالشكل اللي نحن نتوقع. احيانا الخير اي بالشيء اللي نحن ما نبغيه، ليش صار كذي ونزعل على الشيء، ولكن ما تعلم ان هذا الشيء خيره لك في النهايه. فلا تحكمون على كل الامور اللي تصير في حياتكم، خلكم قنوعين، خلكم صبورين، خلكم واثقين بأن الأمور دائما تصير في مصلحتكم، وكل شيء يصير في حياتكم خيرة لكم. هذه خذوها هذه مني أنا لكم يا جماعة، أنا مطبق هذا الشيء، أي شيء يصير في حياتي خيرة لي مهما كان، ودرس أتعلم منه، شيء أتعلم منه وأطلع فيه وأطلع منه. نحن بكذي طبعا يعني وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من كليك. نحن نشكركم المقبال يا ون صاب بترول ممتاز، بسم الله علي. شكرا من القلب يا فاطمة وحصة وكل الناس اللي موجودين وأحمد وراشد. يبغي يقول شيء، قول يا راشد، قول شو تبغي يا راشد، قول. يا سلام عليك، يا سلام. زين، والجاسي مشكورين، كل حد مشكور نشكركم كلكم. زين، أواخي هابي ويكند تقولكم إجازة سعيدة يا جماعة، نحن اليوم هاي آخر حلقة في الأسبوع، بنشوفكم يوم الاثنين إن شاء الله. زين، مدة 3 ساعات متواصلة. شكرا لكل من شاركنا برسائله، بتفاعله، باستماعه، خصص 3 ساعات لنا علشان يتابعنا في برنامج كليك. كنت معاكم أنا عبد الله المقبالي، ومن الإخراج الجميل والراقي والممتع أمانة محفوظ أبو عيدة، شكرا لك، متعتنا وأنسنا، وشكرا لكم يا جماعة كلا باسمه، شكرا لكم. لحنا وصلنا لنهاية حلقتنا. راشد ما عليه، اكتب راشد، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، ومع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إمارات FM تسمع وكأنك

فرصة تصنع الفارق. يفتح البرلمان الإماراتي للطفل اليوم أبوابه أمام جيل جديد من الأطفال الطموحين ليكونوا صوت أقرانهم، ويسهموا بالتالي بأفكارهم في خدمة المجتمع، ويكتسبوا تجربة وطنية قد تكون نقطة الانطلاق نحو مستقبل مليء بالإنجازات. إذا كنت ترى في طفلك روح القيادة، أو كنت طفلاً يحمل فكرة تستحق أن تسمع، فقد تكون هذه فرصتك لتبدأ رحلة تصنع بها مستقبلك وتشارك في صناعة مستقبل الوطن. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and، دائما في أكثر.

0: E&D عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من E&D. أعرف أكثر عبر E&D.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائماً في أكثر.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما

0: ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفها بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
0: خلاص خلاص، هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
0: ليش؟ وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
2: من الاثنين لين الخميس.
1: إمارات اف ام،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
2: والشنطة؟
1: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. رحلة الترشح خطوة بخطوة. تبدأ الرحلة بالتسجيل الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، تشمل السيرة الذاتية، الصورة الشخصية والوثائق الرسمية المطلوبة وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى فيديو تعريفي قصير يروي فيه الطفل طموحه وأسباب رغبته في الانضمام. بعد ذلك تمر الطلبات بمرحلة الفرز الأولي، ثم المقابلات الشخصية والتقييم، وصولاً إلى إعلان المرشحين وإجراء التصويت واعتماد النتائج النهائية قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يهيئ الأعضاء لممارسة أدوارهم البرلمانية. البرلمان الإماراتي للطفل. محطات زمنية. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 14 يوليو، لتبدأ بعدها مراحل المقابلات الشخصية والتصويت وأعلان الأعضاء الجدد قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يمهد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة، وصوتك قد يصنع الفرق.

الإمارات FM. نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: 그럼요.
1: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. قد تبدأ الحكاية بفكرة أو بسؤال يطرحه طفل يرى المستقبل بعين مختلفة، ومن هنا يفتح البرلمان الإماراتي للطفل باب الترشح لدورة جديدة ليمنح أبناء وبنات الإمارات فرصة لخوض تجربة وطنية تحاكي العمل البرلماني الحقيقي وتؤهلهم للمشاركة في صناعة المستقبل. هي ليست مجرد عضوية في مجلس، بل رحلة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الأثر في المجتمع. البرلمان الإماراتي للطفل، منصة وطنية لصناعة المستقبل. يضم البرلمان الإماراتي للطفل 40 عضواً يمثلون مختلف إمارات الدولة، مع تحقيق التوازن بين البنين والبنات ليكون منصة وطنية تعزز ثقافة المشاركة وتنمي روح المسؤولية وتمنح الأطفال مساحة للتعبير عن آرائهم. وخلال هذه التجربة يكتسب الأعضاء مهارات القيادة والحوار والعمل الجماعي وصناعة القرار، لتصبح التجربة محطة حقيقية في إعداد قادة المستقبل. البرلمان الإماراتي للطفل، مناقشة القضايا وصناعة الحلول. تتحول الأفكار داخل البرلمان إلى ملفات تناقشها لجان متخصصة تغطي مختلف القطاع، منها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، إلى جانب لجنة الذكاء الاصطناعي التي تجسد توجه الدولة نحو تمكين الأجيال من قيادة المستقبل الرقمي. البرلمان الإماراتي للطفل. من الذي يبحث عنه البرلمان الإماراتي للطفل؟ هو لا يبحث عن الطفل الأكثر شهرة، بل عن صاحب الشغف وصاحب المبادرة، ومن يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه وروح المسؤولية والرغبة الصادقة في خدمة الوطن والمجتمع وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الفرق الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل، ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الله الله، شكرا شكرا شكرا شكرا.
1: صيفنا فدنا بفرح وناسة.
2: العب عطني
1: مع إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: الدنيا صيف
1: شمس حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات اف ام.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. قد تبدأ الحكاية بفكرة أو بسؤال يطرحه طفل يرى المستقبل بعين مختلفة، ومن هنا يفتح البرلمان الإماراتي للطفل باب الترشح لدورة جديدة ليمنح أبناء وبنات الإمارات فرصة لخوض تجربة وطنية تحاكي العمل البرلماني الحقيقي وتؤهلهم للمشاركة.

0: القيادة والحوار والعمل الجماعي وصناعة القرار لتصبح التجربة محطة حقيقية في إعداد قادة المستقبل.
1: البرلمان الإماراتي للتطبيق.
0: مناقشة القضايا وصناعة الحلول. تتحول الأفكار داخل البرلمان إلى ملفات تناقشها لجان متخصصة تغطي مختلف القطاع، منها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، إلى جانب لجنة الذكاء الاصطناعي التي تجسد توجه الدولة نحو تمكين الأجيال من قيادة المستقبل الرقمي.
1: البرلمان الإماراتي للطفل.
0: من الذي يبحث عنه البرلمان الإماراتي للطفل؟ هو لا يبحث عن الطفل الأكثر شهرة، بل عن صاحب الشغف وصاحب المبادرة ومن يمتلك القدرة على التعبير عن رأيه وروح المسؤولية والرغبة الصادقة في خدمة الوطن والمجتمع وتحويل الأفكار إلى مبادرات تصنع الفرق الحقيقي.
1: البرلمان الإماراتي للطفل.
0: ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

من بوظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات FM، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات FM ويسعد لي جوك.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ أوكي أوكي.
3: ودف الجمال،
2: برامج، أغاني، أول بأول، إمارات FM.

كابتن وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.
1: ترى مقوى كفاية مني صبرت الصيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أحبك.
1: البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. رحلة الترشح خطوة بخطوة. تبدأ الرحلة بالتسجيل الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، تشمل السيرة الذاتية، الصورة الشخصية والوثائق الرسمية المطلوبة وموافقة ولي الأمر، إضافة إلى فيديو تعريفي قصير يروي فيه الطفل طموحه وأسباب رغبته في الانضمام. بعد ذلك تمر الطلبات بمرحلة الفرز الأولي، ثم المقابلات الشخصية والتقييم، وصولاً إلى إعلان المرشحين وإجراء التصويت واعتماد النتائج النهائية قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يهيئ الأعضاء لممارسة أدوارهم البرلمانية. البرلمان الإماراتي للطفل. محطات زمنية. يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 14 يوليو، لتبدأ بعدها مراحل المقابلات الشخصية والتصويت وأعلان الأعضاء الجدد قبل انطلاق البرنامج التدريبي الذي يمهد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة، وصوتك قد يصنع الفرق.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

الجو حار، كثر من الماي وخلك رويان. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. والله الموسيقى تشرح القلب.
1: ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

البرلمان الإماراتي للطفل. البرلمان الإماراتي للطفل. حيث تبدأ صناعة القادة. البرلمان الإماراتي للطفل. فرصة تصنع الفارق. يفتح البرلمان الإماراتي للطفل اليوم أبوابه أمام جيل جديد من الأطفال الطموحين ليكونوا صوت أقرانهم ويسهموا بالتالي بأفكارهم في خدمة المجتمع ويكتسبوا تجربة وطنية قد تكون نقطة الانطلاق نحو مستقبل مليء بالإنجازات. إذا كنت ترى في طفلك روح القيادة أو كنت طفلاً يحمل فكرة تستحق أن تسمع، فقد تكون هذه فرصتك لتبدأ رحلة تصنع بها مستقبلك وتشارك في صناعة مستقبل الوطن. يمكن للراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.ecb.gov.ae. البرلمان الإماراتي للطفل. ابدأ بخطوة وصوتك قد يصنع الفرق.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: حبيتش.
1: قابض الخط، مر بالسلامة، بس تأكد من سرعة الشارع، والحين نكمل أغانينا.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: أحب أغانيها، تفاصيلها دايم تكون على المساء.

0: ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي هي اوكي يلا إمارات اف ام.
1: موجاتنا في كل مكان، العين 94.9 إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.